0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

وصلنا خاشعين إلى تلاوة مباركة ذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. راديو ريد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. النمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر المخوداد، مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، يسعد صباح أحبابي مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان على الموجة 91.5 أو عبر الترددات الرقمية حول العالم. صباحكم فل ونور، صباح البانجور.

إن شاء الله يومكم سعيد أحبابي، يوم موفق، يوم تكون بأمور حلوة. الأمور الحلوة طبعا تبدي من بانجور إن شاء الله، وإنتوا صاعدين. نأمل أن تكونون على قدر المسؤولية في أعمالكم، في قيادة السيارة، في مراعاة أنفسكم أيضا. وإن شاء الله تكون الأيام أحلى من بعضها، إن شاء الله اليوم يكون أحلى من البارحة، وتتحقق بأمورات حلوة حابين أنه تتحقق من زمان. على الأقل شيء واحد بس، شيء واحد بس. شايفين مرات تقول يا ربي بس هذا الشيء أريده، إن شاء الله هالشيء اللي تريده يصير. قول آمين.

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج أو لا تفرج. يعني شنو؟ يعني يوصل بيك الموضوع إلى أنه تقول انتهت الدنيا، ها هي بعد ماكو سبيل. هل قد ما تضيق عليك الأمور وبلحظة يتدخل الإعجاز الإلهي بلحظة ما تتوقعها. يجوز هستوك تخلي راسك على المخدة، يجوز هستوك فتحت عينك من النوم، يجوز هستوك تاخذ حبايتك مثلا، تجيك مسج يدقون الباب عليك، تطلع أنت ويصير الفرج. فصباح الفرج على كل مهموم، على كل صدر معبة وما يقدر يحكي. إن شاء الله يعني يجعل الكريم متسع في صدرك للفرح والسعادة إن شاء الله. والأيام القادمة مكتوب لك بها الخير، مكتوب لك بها أنه تتطور إن شاء الله وتكون أفضل من هسه بألف قاط يا رب. يلا صباحكم قاطات سعادة إن شاء الله، وتذكروا دائما أنه أكو ناس تتمنى لكم الخير اللي هم أهل بانجور، تتمنى لكم الخير فوق ما تتخيلون والله. فإن شاء الله صباحكم خير أحبابي، ويا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور والمزاج الرايق. المزاج يروق بأمور حلوة، يعني ممكن كوب قهوة أو فنجان قهوة، صرنا نقول كوب قهوة زين. فتعالوا أنا وياكم خلي نحكي بالقهوة، ما نحكي بشي ثاني. أهلا بيكم في عالم القهوة، وشنو آخر أخبار القهوة في 360 درجة. تتخيلون أكو قهوة بالرماد البركاني؟ في تقليعة غير مألوفة ابتكر عالم كيمياء ومحمصة قهوة طريقة لمعالجة حبوب القهوة باستخدام رماد بركاني خفيف ودقيق جدا. الفكرة أحبابي تعتمد على أنه المعادن الموجودة في الرماد تقلل من حموضة القهوة وتمنحها قوام مخملي ونكهة مدخنة، أوكي؟ طبعا فريدة. وأصبحت هذه القهوة المشروب الأكثر طلب في أحد المقاهي الشهيرة هذا الموسم. طيب، من القهوة بنكهة البراكين إلى القهوة التي تقرأ كالموسيقى. قام فريق من المبتكرين بدمج تقنية الرنين الصوتي أثناء تحميص القهوة، حيث يتم تشغيل مقطوعات موسيقية كلاسيكية معينة أثناء مرحلة التحميص. يدعي أصحاب المقهى أن الموجات الصوتية تؤثر بشكل طفيف على توزيع الحرارة داخل الحبة، وأطلقوا على كل منتج اسم المقطوعة التي حمص على ألحانها مثل قهوة موزارت لصباح هادئ.

قهوة بنكركين قاعد تتحمس على الموسيقى كلش أوكي، بس ممكن تدق الساعة وتشم ريحة قهوة ممكن. تطور أحد المصممين ساعة منبهة طفة ومبترة تستهدف أشخاص الذين يكرهون الأصوات المزعجة صبحا. بدلا من جرس الإنذار تقوم ساعة بتسخين كمية مصغرة جدا من زيوت العطرية القهوة المركزة عند الوقت المحدد لتشبع المكان برائحة القهوة الطازج وتستيقظ الحواس بشكل طبيعي ولطيف. القهوة تشرب على صمت، يعني بصمت بهدوء، ما تتكربع، يعني القهوة لا مزاج، يعني ترتشفها شوية شوية. بس أكو مسابقة لارتشاف القهوة. نظم مقهى محلي مسابقة طريقة تعرف بتحدي الصمت، حيث وجب على المنافسين الاستمتاع بكوب من كاملة دون إحداث أي صوت أو ارتشاف، يعني تشرب ما تصوت أوكي، ودون استخدام هواتف بعد مدة 15 دقيقة. والغريب شنو؟ إن غالبية العظمى فشلت في الجولة بسبب صعوبة مقاومة التحدث أو التفاعل مع المشروب الصباحي.

أخيرا شهدت إحدى مسابقات العالمية لتحضير القهوة ابتكار وصفة جديدة تعتمد على مزج مستخلص الفواكه الطبيعية الطازجة مع حبوب القهوة المختصة، حيث حصد الفائز المركز الأول على فئة أفضل مشروب مبر لصباح النشاط وسط إشادات من الخبراء بنكهتها الخفيفة والانتعاش الذي تقدمه لبداية اليوم.

بونجور على اللي قاعد اصحى ما شبعان نوم ويقول اعوضها عود الظهر اعوض ما اعرف شو اول يوم انام بالليل يا ديزي نو تعويض كفي واطباء يقولوا لك السبب. بعد اسبوع من السهد يمنح النوم الاضافي في العطله راحه مؤقته بس لا يمحو آثار حرمان المكم بالك. يعد عجز الساعة المفقودة باسم دي النوم حتى النوم يطلبك، يعني قد يؤدي نقص الراحة إلى ضعف التركيز وتقلب المزاج ومشل الذاكرة طبعا. كما يربط الحرمان المزمن بمخاطر صحية متعددة بينما يؤدي تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ إلى اضطراب الساعة البيولوجية وزيادة الخمول. أخيرا ينصح الخبراء بالحصول على 7-9 ساعات يوميا مع الحفاظ على مواعيد منتظمة والاستعانة بقلولة قصيرة عند الحاجة.

صباح العافية. دراسة علمية تكشف تأثير مفرط لشرب الماء أثناء تناول الطعام. خلص دراسة علمية حديثة إلى أن شرب الماء خلال الطعام أو منتصف الوجبة قد يؤدي فعلا إلى زيادة كمية الطعام التي تناولها الشخص، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع والذي يزعم بأن شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى شعور المبرد بالشبع ويؤدي لذلك إلى انقاص الوزن. لطالما سال الاعتقاد بأن احتساء أثناء الأكل يساعد الناس تقليل السعرات الحرارية من خلال خلق شعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. لكن هناك تقرير نشرته إحدى الصحف البريطانية طلعت عليه المواقع الصحفية مجموعة من الدراسات السابقة، لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقضون وقتا أطول في شرب الماء أثناء الوجبة ويشربون بمعدل أسرع، كما يوزعون رشفات الماء بشكل أكثر توازنا طوال فترة الوجبة مقارنة الأشخاص الأقل سمنا. أن تظهر دراسة جديدة أو تظهر دراسة جديدة أن زيادة إسلاك الماء تربط بزيادة كمية الطعام لتناول وجبة وليس العكس. وجد باحثون أيضا من بعد كنل البرنية أن المشاركين استهلكوا فعليا حوالي 40 غرام إضافي من الطعام أو ما يقرب 50 سعرة حرارية إضافية مقابل كل 100 مللتر إضافي من الماء ربوها. تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون بشكل مكرر الماء بين الأكل أو يتناولون عفوا بشكل متكرر بين الأكل والشرب استهلكوا كمية أكبر من الطعام وفقا للدراسة.

صباح الخير، صباح الورد، عافية. شربوا مي، شربوا مي. بس شوفوا فستمرة لول هاي بانشور.

بونجور، صباح الحب والنور عليكم أهلا بمتابعين ومراسلين على واتساب على 07700 4 5.

0: قال دايما مع سيد أبو آدم صباح الخير والعافية والحب عليكم يا أحلى وأطيب ناس، ربي يحفظكم ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات. قلنا تغيرون الاسم من سيد أبو آدم إلى سيد أبو حمودي. عينك مو تبلل. تم يا أخوي الغالي، صباح الفل عليك. من سيو أبو حمودي إلى ويس البحر، صباح الورد ستن الوردة والمخرج غالي، ربي يسعد صباحكم بكل خير وحبة، وإن شاء الله يكون يومكم سعيد يا رب. إن شاء الله يومك سعيد وباكر سعيد وبعده وبعده وبعده. أزاد قول: فأنا الذي لو شئت ادخل قلبه يأتيك صوتا عاليا الهوى، إن كنت فين عليك أخلع عنهما زائري فأنت في دوى، وحق الهادم بدم عوانه قبلك طوان مغزل طوانه داخل بقلبي ألا تعم طوانه تهذب في خل ممشى بي. الله الله الله الله، أني يعني أنت رايح مانيا، المفروض صيراني مو صير كل شعقي. الله زادنا، ثانك يو. العاشق: صباح الخير للذين لم يتفقد أحلهم أحد، صباح للذين استيقظ ليس في قلوبهم ذرة من الكره، صباح الخير للذين يعتذر عن الإجابة وطن الكذب. الله. صباح الخير للبسطاء، صباح الخير للذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، صباح الخير مع أمس تحتضن الأرض بدفء صادق، صباح مسك وعنبر. ويقول بالعراقي: شما طال عود العب يبقى التمر أحلى، وشما زاد سعر الشبه يبقى الذب أغلى، حط شكر فوق الشك ضوق العقل أح، والعين ضقة أبد ما تنفع الكحل. أركان أبو حمد: صباح الخير وحبة وتحية كبيرة إليكم جميعا، خاصة لمسز بن الوردة. Thank you miss you. كان إن شاء الله صبحك حلو وبركة إن شاء الله، ويلا أنا وياك سمعين الروح ريك أول في بابر، وبعد راجعين نكمل لساعة
1: شوي، راجعين ليكم متواصل شوي، راجعين الرشيد أكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أم
2: خيرناك بين سماعة عاد تلفزيون غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار أختار وياك لموت هاي سونكي اللي رح تختار هديتك، فما عليك غير تريعي من هوات جالكسي وتسحبي أقوى وذكاء هدايا. لبح الفرصة اشتري اليوم ويدل السحب الأسبوعي على هدايا من سامسونج.
3: ويا ساندرا صيف خذ ربحك أكثر، امسح رمز الكوار وارسل الكود على الواتساب لتربح جوائز فرية عديدة، الدخول بالسحب على 3 سفرات بنمر و3 سيارة بي ام دبليو اكس، اشتري على ايس كريم واحصل لوحدة مجانا.
4: تريد اعلان فيد وصل اكيد، وصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كل سهلة اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805 56 أو على البريد الإلكتروني info@alwasidia.com.
1: رجعنا الرشيد وياكم من رشيد FM. صباح الخير، صباح.

0: تمتع بالأمانة والكفاءة، لأن عزله بعد وفاة الموصي يخضع لضوابط صارمة ولا يتم إلا بأسباب واضحة ومشروعة. أحسنت. يعني أنت خلي أمين على شخص يكون أمين فعلا، يكون وصي وقد الوصاية، كفوء أولا، يتمتع بأهلية كاملة، يعني أن يكون عمره، عقله، أخلاقه، ما عنده فد شائبة سلوكية، ما عنده يعني أمور سيئة، يكون قد المسؤولية، خو ما يبوق فلوس الموصى به. ها؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ كم يتيم من أكلة فلوسه؟ أنتوا قلوا لي مثل ذولاك الناس
1: شافونا يتيمين أكلوا فلوساتنا
0: ومن شبعوا بفلوساتنا حرقوها. زين طول شوية المخرج قال لقمتين وتوكلني. زين فأحسنت أستاذ حسن، شكرا جزيلا.

0: احنا الاوصياء اللي بحياتنا يراد لهم وصي. مو يعني والله الدنيا جابت لنا ناس مو على شاكلتنا. هذول اللي تعرفوهم من ما زين. الاستاذ عمار نجم بونجور. ماكو صوت. لا لا ماكو صوت. عيدة سمعت نفسك لو لا؟ إذا ممكن تعيد الفويس كل التقدير. نعيم المالكي. الله صباح الخير.
1: صباح الخير شتبان.
2: صباح الخير أستاذ وسام. أيوه
1: على هالأجواء الحلوة
0: اليوم على المصطبة. إيه
1: الهدوء. حبينا ننزلكم المكان اللي قاعدين به يعني فد هدوء. حبينا نسلم عليكم ونقول صباح الخير يا تتبنى. ربي يحفظك إن شاء الله أنت سعد وسعد. هاي الأجواء كانت خالصة تمام والله العظيم. جنة الله في الأرض. حبيت أسلم عليك على المشاهدين جميعا.
0: باع صوت البط.
1: وهاي
3: بطي
1: تصوير بطي. مني إليك
0: عشتيدك. أبو رضا صباحك فل. شو أنتو الريف عندكم مبلطة شوارع بي الريف الألماني. شو ماكو تراب؟ لا شلون زرعتوا انتوا؟ اقول لك خاف الشوارع والزرع كله بلاستيك. معقوله يعني هاي؟

0: يعني ألف تحية إلك. إحنا بالمدينة وبلبة بغداد وتراب. أصور لك ساحة عنتر أدز لك إياها وشوفي التراب على أصوله. يردون يزرعون. يا الله. تحية للأحباب اللي يسمعونا بساحة عنتر. يقول بهولندا رايح. ايه يلا الصبح الهولندي الرائع. يلا كل التقدير إليك وأتمنى لك السعادة وأنت تستمتع بوقتك يا نعيم، تستاهل يا عيني. عمار نجم بونجور.
1: صباح الخير سبان، صباح الخير على المستمعين.

0: جميعاً والعراقيين كافة. والله أنت بالنسبة لي أنا أعتبرك الطاقة المتجددة، واكو طاقة كهربائية متجددة، أنت طاقة إنسانية متجددة، وأعتبرك أنت فيروز الصباح بالنسبة للإذاعات. لكن أنا أريد أذكرك بشيء، أنه البارحة ترى برشلونة لعبت الشباب الجدد اللي عندها وفازت 5-0.
1: انا خوك
0: خلي يحضروا نفسهم، خسائر ثقيله ان شاء الله هذا الموسم. تحيات للجميع.
1: خمسه خمسه خمسه خمسه ابويا خمسه.

0: نفسه اللي يفوز 2-3-4 حتى الزواج الطاقم 4.
1: انتوا تفوزون 5 يما
0: والله تستاهلون. ومبروك على جمهور البرشة فوزهم البارحة، مبروك على جمهور الريال فوزنا أول البارحة زين. والله يسعد الجميع، كل من يفوز بيومه والله مو كل من يموت بيومه كل اليوم. عموما حسن صباح الخير والسعادة والأمل بالله، يوم سعيد إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي عليك وعلينا يا حسن منور. أحمد سعد صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، مستمعين جميعا شكرا يا أحمد، إن شاء الله أنت منهم. سليم الجعفري يقول تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، تنازل الجمال عن الجمال لجمالك، فزاد جمالك على الجمال جمالا، ولو شهد الجمال جمال وجهك لسجد الجمال لجمال حسنك إجلالا. بطتنا طبتي بطتي بطتكو تقدر بطتكو بطب بطتي بطتي. غالي والله غالي يا سليم، أسعدت أو أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. شكرا يا أبو سيوف الذهب. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس بونجورات.
2: صباح الخير ست مان، صباح الخير المخرج، صباح الخير جميع المستمعين. أعتذر اليوم عن المشاركة
0: لذهاب
2: إلى محافظة ديالة لأن عندي فاتحة فاتحة بديالة، أحد أقاربنا بنته توفت الله يرحمه.
0: لا إله إلا الله.
2: أعتذر اليوم من المشاركة وما كبت بديالة، أعتذر جدا أعتذر.
0: ولا يهمك ولا يهمك البقاء في حياتكم، كلك أصول وراعي مواجيب يا أبو مريم، إن شاء الله توصل بالسلامة وتلتقون بالأفراح يا رب آخر الأحزان، كل التقدير لك. بس هو داسها الرسالة ساعة 3:15، شكرا الوفاء يا عيني والله. ستبان من حسن الزهيري، ستبان سؤال فلسفي، لو تمت محاكمتك على الأفكار التي تدور برأسك كم ستكون مدة سجنك؟ والله من 3 أشهر إلى 7 سنوات وأطلع بكفالة. أي يعني سوي لي سويلفة صغيرة وبس. زين، هو أنا بودي أكثر يعني، بس ما له داعي يعني، أنت تجي خليك لطيف يعني، رد بالممكن. تحياتي إليك وحيا الله كل السادة القانونيين، أتمنى لكم يوم سعيد مليان دعاوى وفلوس.

الأستاذ طالب زرعت الصبر فوق جبال والرد وسقيت من دمع العين والرد حبيب أسأل عليك الراح والرد حبيبي مثل ما أسأل عليك لا ماكو بعد حبيبي لازم تقول مثل ما أسأل عليك اسأل علي هكذا هو الوزن نعم صحيح كلما زادت مساحة عقلك زادت مساحة عالمك صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين أستاذ جلال نورت شكرا جزيلا أبو موسى بعث لنا ثولة بنية صغيرة صباح الخير ستبان صباح الورد أحلى ستبان الطيبة ستبان الله رزقني بنعمة ولد سماه محمد الله ألف تحية لأحلى بنو الطيبة ستبان ألف مبروك لكل جماهير برشلونة وأحلى ستبان الطيبة مو يشبه أبوه لحظة طبعا هو عمره يوم ما يبين ليش بس والله يشبه والله يشبه شوف وسام والله يشبهك من شابه أباه فما ظلم الله مبارك عليك ما جاك يا عيني وإن شاء الله يجعله من الصالحين يا رب والبارين بيك وبأمه وإن شاء الله يجيب لك كلمة اللي ألف رحمة على روح أمك وأبوك يا رب وإن شاء الله يتربى بعزك ودلالك ويطلع ريالي بجاه هذا اليوم أدعل إن شاء الله تحياتي لك يا أبو موسى يا غالي شنو سميته اكتب لنا ها محمد أي الله خير الأسماء ما عبد وحمد يلا هاي أغنية حموسي

0: صباح الخير والله يرزق كل محروم إن شاء الله، قولوا آمين. علي القيسي بعث لنا فويزين نسمع. علي القيسي
1: يا أبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد فهم. تحيات ستبان موسى والذهب، ستبان رحمة العبوش. بس ناشدين يعني هاي احنا يومية أهالي الدورة بالليل، يعني ريح الدخان مو طبيعي، يعني دخان موت أحمر الله شاهد، يعني البارحة بالليل موت أحمر موت أحمر دخان حيل قوي والله، كلها تمرضت. يعني فكروا بالعنده ربو، فكروا العنده أطفال، العنده مرضى، والله موت أحمر دخانه مو طبيعي. هاي يومية بالليل احنا دخان مو طبيعي. تحياتي لكم أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. طبعا تحياتي لأخوي الذهب اللي فرحان فوز برشلونة 5-0، وإذا فاز 5، وإذا فاز خلي يفوز على راحته. احنا الملوك عمي عندنا فريق يطق بالقاع، أكبر واحد ما يخوفنا يا ستبان، ما لي الشغلة بالخمسة 5-0. هذا الدور إن شاء الله بتجيب ريالي.
2: أنت ما حاجة وياك مش حاجة وياك أبو حسوني، شلون العالم تبطل ما تفرح بس أنت تفرحون ريالين يا ليمك ها خليك أنت بالدخان.
0: بعدين انت قاعد بالدورة، يعني مصفى الدورة، يعني كل هذه دخاخين المحروقات وهذه كلها يعني على الدورة

0: كان المفروض ما يخلوها أصلا منطقة سكنية، يعني تكون مدينة صناعية وينتهي كأس العالم. ناهيك عن أنه البارحة شفت خبر، يعني ألف حمد لله على سلامة أهلنا وأخواننا في مصفى الدورة، أنه متعرض إلى حريق. إن شاء الله ماكو خسائر بشرية، وإن شاء الله تمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع، وإن شاء الله بالمستقبل يعني ما أدري شي. لو أنتوا شيلون، أنتوا شيلوا والله أهل الدورة شيلوا. إلى أبو حمودي بعث لنا فويس، هلا والله أبو حمودي.
1: سدوان صباح الخير. صباح الخير على الكادر. اليوم وياي الأخ والصديق سيف الزيدي، يعني دي سمعت يقول برنامج رائع، قلت له كلش متابعين هذا البرنامج حلو، ويحيي البرنامج سيف الزيدي، وأنا حييكم على البرنامج وأنتوا رائعين وربي يحفظكم إن شاء الله، وأقول عليكم صباح الخير.
0: يا صباح الورد، صباح الرزق والعافية إن شاء الله عليك وعلى الأخ سيف الزيدي. إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم، وهيك تشعرون بسعادة واستمتاع بهذه الرفقة. كل التقدير لك وإلى ونورت يا عيني. عمار نجم صباح الخير.
2: أبو حسون الغالي حبيبي، إن شاء الله نقدم لك طلب الوزير النفط حتى يطفونا مصفى الدورة بعد، ما نحتاج إحنا، المهم أنت سلامتك ما تختنق إن شاء الله وما تشتم ريحة الدخان إن شاء الله. أما بخصوص الفوز مالتنا خمسة فهذا قليل، احنا فايزين عليكم 5-6، والفرق الاوروبيه والفرق الاسبانيه كلها يعني تعاني من برشلونه وغزاره الاهداف مالتها، وان شاء الله نلتقي واذكرك ان شاء الله بالخمسه وبالسته وبالسبعه ان شاء الله. حبيبي ابو حسون الورد
0: خوش.

0: ثبتها 91.5. حربي بونجور يقول ما يجن راس براس يا حربي الأيام الوقت للغمان لفراس أكونا الله. هاي مو والله هاي تقول بوم. يلا بعث لنا فويس حربي بونجور.
1: صباح الخير والعافية. شلونك ستمان؟
0: الحمد لله زين.
1: إن شاء الله تكونين بخير.
0: الحمد لله.
1: تحياتنا للمستمعين والمستمعات. تحياتي إلى أبو المنكسر الجميل وسلامي للجميع. أتمنى لكم يوم جميل.
0: والافتحية إلك يا حربي وصباحك فل وهنا وإن شاء الله يومك أجمل وأحلى بإذن الله تعالى. الأستاذ رياح يقول قريبا سيتم إقامة أكبر كرنفال ثقافي في الديوانية. الديوانية تقرأ. الله تبرعوا لمهرجان الديوانية تقرأ. يعني هذه دعوة لكل النشطاء لكل المثقفين لكل الناس اللي القراء المحبين المخلصين للديوانية وللعراق بصورة عامة. يعني تابعوا أخبار مهرجان أو كرنفال الديوانية اللي تحت عنوان الديوانية تقرأ واللي عنده استعداد أنه يتبرع لإنجاح هذه التقنية.

تجربة، فبالتأكيد ما يقصر وعاشت الديوانية. ألف صحة وسلامة عليك يا حربي، إن شاء الله ما عندك إلا العافية. هو بدينا نتمرض، إحنا عادي مرضى نفسيين، بس يعني بدينا كلونز نقحقه، صارت مرات تطفر يعني مثلا مو ماما بابا كليدس عندك كليدس

هسه بالله المريض فلانونزا ياخذ دواء يطيب، مريض ما ادري شنو ياخذ دواء يطيب، بس المريض النفسي شي طيبه. انا عندي شي كان هنا يطيب يعني. تذكرون كان عندي فتشي هنا يطيب المرضى النفسيين؟ صدق وينه؟

0: ما لهم غير هذا الدواء بصراحة. والله 2 الصبح 2 الظهر 2 العصر بالليل الأمور تترتب إن شاء الله. فاهميني؟ نعم. ما تعليقك على قانون يحمي المرأة المطلقة ولا يحمي الأم المرمية في دار المسنين والعجزة؟ للأسف ستفان لا يوجد نص قانوني في الدستور العراقي يجرم رمي الأم في دار المسنين والعجزة. يعني مع الأسف فعلا مع الأسف. يعني المفروض هذا الشخص اللي يجيب أمه وأبوه أو أحيانا أخته الكبيرة يشمرها بدار العجزة، هذا المفروض يساءل قانونيا يعني، لأنه هذا يعني قاطع رحم، هذا أجرم برحمة يعني أقرب الناس إليه. فمع الأسف يعني. علاء جاسم بعث لنا فويس. علاء جاسم
1: صباح الخير ستبان،
0: صباح الورد
1: وللمخرج والمستمعين كافة، وصباح جميل إن شاء الله على كل المستمعين، ومبروك الفوز برشلونة. وأقول للعلي القيسي السنة صفري، وتذكر كلامي، تذكر كلامي، لا مارينيو الحق لكم ولا أبد. ومبروك العشاق برشلونة، تحياتي العلي القيسي، تحياتي إلى سارة الخفاجي، وتحياتي للجميع. شكرا جزيلا علاء من الدورة.
0: حي الله علاء من الدورة. انتو كأنه للدورة مأثر عليكم الدخان، صايرين تتعاركون هواية، هو ماكو شي، ليش تحشي على الريال؟ كان اختلف. تحياتي لك يا عيني، صباحك فل ومحبة، والبرشة برشة، والريال ريال.

0: أكثر من أسبوع زين، بحيث إحنا نضطر العالم تشتري ماي. يجي أبو التنكر يبيع الماي بالألف، يبيع ب10,000 زين. يعني هو الفقير يعني بنهاية الشهر وراء 20 بالشهر، فقير يعني بنهاية الشهر وراء 20 بالشهر. يعني بدل ما يروح يشتري السوق لأهله، يروح يشتري ماي ب20,000 اللي عنده تانكيان، اللي عنده عائلة كبيرة، شي كفي وين يروح؟ منين يجي؟ بلد بنهرين افتقر للماي، مناطق عطشانة ما بيها ماي. فنرجو انه من خلالكم نوصل صوتنا، شكرا جزيلا. تروح بداية النهار المغذى للمحطة مال ماي، تلقى الماي واصل للشتف مال النهار، تمشي مسافة 3 كيلوات تقريبا تلقاهم سادي وحاصرين الماي يمهم.
1: نعم، يعني هنا احنا نرجع
0: وما يوصل الماي للمحطة.
1: طيب،
0: ويعفوه اسبوع 8 ايام مثلا، لان هاي العالم شو منين تجيب الماي؟ ماكو، تضطر تروح تشتري ماي، يجيك ابو التنكر الالف ب10.
1: طيب شوفوا، ايش ما واحد يحكي ما راح يشعر بلوعة الشيء الا اذا يعيشه، الا اذا تكون بي. يعني أنا هسه شقد دا أسمع منك مثلا أو بغير جانب مثلا، ما راح أحس بمعاناتكم إذا ما عيشها، رغم أني عندي معاناتي الأخرى في منطقتي مثلا في بيتي إلى آخره. بس هنا نرجع إلى موضوع الوصي اللي بدأ أخونا حسن الزهيري. الوصي عليك هل هو أمين؟ يؤتمن؟ مو هي الأمانة؟ الأمانة هي مو أقول لك هاك هاي الفلوس ضم بياها، أني أجيك فت شهر شهرين أخذهن منك وانت ضم لي الفلوس. مو حاجة الأمانة، هي مو حاجة أضمها إليك. الأمانة أن يعني أن تختبر صبري على المعضلات، لكوني أمينة عليك أني أتحملك. عفوا، أتحملك لكوني أمينة عليك، أعمل على راحتك، أعمل على سلامتك، أعمل على تطورك بين قوسين. لكوني أمينة عليك أخدمك بعيوني، هي هاي الأمانة. يعني فأن تكون أمين على الأقل أنك تأدي اللي عليك واجبك. يعني لا تبتكر هسه أكو ناس هالقد ما هي أمينة تشوف مستهلكة روحها كلها، طاقتها مستهلكة حتى تخدم وتقدم حتى تسعد، حتى سأكو ناس يعني هم ما قايمين بدورهم الطبيعي. يعني فهنا يجي دور أمانة بغداد، دوائر البلدية، الروح ونرجع لهم. يعني ما أعرف صبر الله عليكم هذا العظيم، صبر الله طويل يا ناس، بس ساعة اللي ينفذ صبره الله أكبر.

0: على العموم أحبابي نروح إلى بريك آخر في بانجور، وبعدها تحضروا لنفسكم وعودة حتى العاشرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.

0: www.tourism.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور دائما من راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعينا في صوت الصباح، واليوم رح نتكلم عن فد يعني حالة أولا هي غير صحية عقليا وغير صحية سلوكيا وأيضا غير صحية بدنيا. السبب وراء منعك مطلقا من وضع قدميك على لوحة قيادة السيارة. يا أخي دعنا من العيب والأخلاق وأنه هذا الشيء ما حلو وغير محترم وإلى آخره، ولكن أن تضع قدميك على لوحة قيادة السيارات أنت تخلق هندسة قاتلة في حالة حدوث تصادم يتم تشغيل الوسادة الهوائية في جزء من الثانية وتندفع للأعلى وللأمام. بدلا من تخفيف التأثير على جسمك تصبح قدمك رأس الحربة، يتم دفع عظم الفخذ وهو أقوى عظمة في الجسم بقوة هائلة مباشرة إلى الحوض، مما يؤدي إلى كسور غير قابلة للإصلاح نهائيا. لا يقتصر الأمر على العظام أحبابي، فقد تسبب القوة أيضا إصابات داخلية خطيرة تمزق الأعضاء ونزيف حاد إلى آخره لا سمح الله، وهذا ليس مجرد خيار غير مريح، إنه خيار مميت. أهلا بكم أصدقائي، يعني كثير ما نربط مفهوم الثقافة بعدد الكتب اللي قريناها، الشهادات اللي عند الشخص، شقد هو مطلع على المعلومات العامة، يعني على جوانب كثيرة من الحياة. لكن الثقافة الحقيقية إذا تتفقون وياي تبدي من الوعي والتصرف الصح. يعني كثير من أهلنا الأميين اللي هم بالقرى والأرياف تشوف قعدته أكلته نومته مشيته صوته اختيار كلماته وضع الأشياء في مكانها حركة

0: مو دائما صح، مو دائما، لأن أنا أشوف هواية مثقفين يعني ياكلك بالمعلومات، شو السئلة يجاوبك، ولكن والله أكو جوانب في حياته مظلمة أعتذر عن ذكرها. فكيف يمكن للوعي العلمي والطبي أن يغير سلوكياتنا اليومية اللي نشوفها مريحة يعني، بس هي بالحقيقة خطيرة؟ خلي أبسط لكم إياها بالأخير. املوا الفراغ التالي: مو مثقف اللي شاركونا إجاباتكم على الهواء مباشرة عبر هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا. المرات نستهجن يعني بعض السلوكيات بالشارع، أو مثلا من يجوك ضيوف، أو من تقعد مثلا في مكان، في عيادة الطبيب، في المرافق العامة، مثلا دوائر الدولة إذا عندك مراجعة غيرها. أكو التصرفات الحقيقة تشوفها من الكبار بالعمر، يعني هسه يقول لك ما علمه أحد، منو يعلمه؟ يعلمه الزمن، يعلمك الزمن. ما معقولة أنت في هذا العمر ولسه ما عرفت أنه تحترم الكرسي اللي تقعد عليه بالدائرة، مثلا عندك مراجعة، أو أنك تعرف شلون تقعد وناس قاعدين بعيادة الطبيب، يعني مو تشيل رجلك وحذائك وتخليه قدامك زلم قاعدة مثلا، أو نساء حتى وإن كانوا نساء، فشي ما حلو. لو تخابر بصوت عالي وتصيح وتتعارك، وأحيانا لا هو حكيك الطبيعي هذا، أو مثلا تتلفظ بألفاظ نابية، كلش عادي عندك بالشارع زين، أو تسوق سيارتك برجلك لو يعني في التصرفات الحقيقة لو ش مقاري أنت، لو كم شهادة عندك، حنقول عليك أنت جاهل مو مثقف، أنت همجي همجي، لأنه ما محترم الآداب العامة. هسه يجي واحد يقول أوه عمي سهلوها بسطوها، أنا ما سهل، ما أقدر أتعامل وياك ببساطة، تسيء لي، تقلل من احترامي، في حين هو إذا صار ويا هذا الموضوع ما يقبل، يعني ما يقبل. فإذا أكو تصرفات أحبابي يعني بصراحة الثقافة يعني المفروض هي مو نصوص نقراها ونحفظها، يعني المفروض هي مو نصوص نقراها ونحفظها أو فتشير روح نكوبه وحتى بيست، يعني هاي شايفين اللي يسرقون فتشي يقتبسوه وينشروه على أساس هم المفكرين مالته، يعني هم ما جاءت به قريحتهم، يعني هو الثقافة أسلوب حياة، نمط تفكير يحافظ عليك، يحافظ على اللي تحبه، على عائلتك. فاليوم أكو بعض التصرفات تخليك تصفن، تقول هذا مفروض مثقف، ايش عجب هيجي، معقولة؟ زين مو هذا خريج وقاري ومناقشني بأمور فقهية وشرعية وسياسية ورايح وراجع ومسافر وعنده فد اطلاع وخزين معلوماتي هائل وأفكار دسمة دائما يقدمها إلك، بس هو تجي تكتشفه بشي بسيط، شي بسيط يطلع لك هو همجي. فمو مثقف اللي خلوا لي كلمة أو خلوا لي فت

0: تصرف شفتوه يعبر عن عدم الثقافة أو عن الهمجية. صباح الخير النصر راديو.
1: السلام عليكم عين ستبان.
0: صباح الورد وعليكم السلام.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله بخير، أنت شلونك؟
1: أنا الله يسلمك. أنا آسف على الانقطاع، صار ما أخابركم.
0: ذكرني بحضرتك.
1: أنا أخو باشا.
0: أهلا أخونا أخو باشا، يا هلا. الحمد لله على السلامة عيني. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. الله يسلمك، الله يحفظك يا هذا.
0: يا هلا بالطيب. مو مثقف اللي
1: مو مثقف اللي بس عنده شغلة واحدة. اللي يربس برمودا بالشارع ويطلع بهالمولات والمستشفيات وهاي الشغلات. والله ما عنده غير شيء.
0: صح. صح.
1: نوب ستبان هسه صارت مو بس الزلم النسوان هسه برمودات.
0: اي. صح.
1: الله شاهد، انا قبل يومين واقف يم مول العراق وطلعن اثنين لابسات برمودا فوق الركبه، يعني التصور هيك ادري وين رايح، مثلا ازرع مزرعه ترعه ونسين.
0: هاي مو برمودا اللي فوق الركبه هاي،
1: والله ما ادري، غير بطلون كابوي وسعر برمودا احنا غيري.
0: جيد.
1: فوق الركبه تباع عليها، يعني عبالك ماكو لا مستحيل لا حياه لا اقول لك، هذه
0: وبالفعل
1: مكان يعني مبيع عوائد ناس محترمه.
0: هو بالفعل ماكو حياه ولا مستحيه، يعني مو فشل.
1: والله العظيم إيه؟ يعني انا من باوعت انا كلمه اني مستحيت، الله تعالى باعتك وش هاي الوضعيه؟
0: مو هاي الحريه،
1: محجبات وكل اسوان،
0: مو هاي الحريه اللي يطلع لها الشعب، هاي الحريه يطلع لها الشعب او بعض الجهله الغير مثقفين عبالهم الحريه انه شقد ما تذب من ملابسها هي مثقفه ومتحضره ومتطوره ان صح التعبير.
1: والله صحيح.
0: اي والرجال كذلك بالمناسبه، يعني هوايه رجال هوايه رجال يلبس بس برمودا وسلسله بدون تيشيرت، يعني بدون قميص، ويسوق على اساس هو من البرازيل، فد واحد برازيلي يعني. والله، ولكن وراء ديوان، وراء عشيرة، وراء ناس، وراء أهل، بس هم ما وراء. الوراء بيسوي شيء. اي طيب، أنا أشكرك أخوي الغالي، صوت صار يقطع، فألف تحية لك والبركة بالطيبين والمحترمين أمثالكم. ناخذ اتصال بعد. ألو. زين. الأستاذ هاني يقول منظومة الأخلاق هي الأساس التي تبنى عليها ثقافة الإنسان، فإن كان الأساس صالح صلح ما بني عليه. صح صح، بس مرات أكو بعض الأشياء اللي تكون دخيلة يعني على الإنسان، يعني واحد تشوفه طبيعي، هو كان طبيعي إنسان محترم نفسه ومثقف، ما أدري شي يصير بي ويعني يميل عن هذا المكان أو عن هذا الطريق، شوفه صار همجي، شوفه صار يعني غير ملتزم، أمور كان ينتقدها هو اللي صارت بيه عاشها يعني، فهاي قمة الجهل. شون هذا لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت مو تستهجن اللي يسوي واحد اثنين ثلاثة وهاي تحكي عليهم وتنتقدهم، ها بويا شو صرت منهم يعني، بل أسوأ. فللأسف يعني هذا مو مثقف، هذا كفر. ترى هواية باعوا حافظي لهم كم كلمة ويطبقها عليك وين ما يروح، يطبقها على وسام ويرجع على أستاذ هاني وبعدين يروح إلى ما أعرف منه، هن نفسهن يحكيهن بكل مكان وعلى أساس هو مثقف زين، بس هو أجوف من الداخل، فارغ هش. أوكي ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون صحة؟
0: يا هلا،
1: حيكم حي برنامجكم المحترم.
0: شكرا، حياك الله. من وياي؟
1: وياك أبو فدك.
0: أبو فدك والنعم، شلونك أستاذ أبو فدك؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله.
0: حياك الله. أستاذ أبو فدك، الإنسان المثقف معروف يعني هسه مو بالضرورة يكون معلق شهاداته وراء أو يكون يحكي لك فصحى وما أعرف شنو، إحنا أهلنا الديوان هو أول مدرسة للرجل، يعني مجلس العائلة هو أول درس أو دروس يأخذها الإنسان في حياته. فتشوفوا هواية من أهلنا يعني بالسليقة هم مثقفين ومحترمين، ما دارسين ولا قارين ولا شيء، بس المنطق علمهم، الأصول علمتهم، تمام؟ فمن هو المو مثقف برأيك؟ انطيني في التصرف تستهجنه، يعني شفته عند البعض ومستغربة، يعني تقول المفروض هذا مثقف.
2: والله حقيقة أكو حالات هواية يعني من تشوفيها تواعين على عدم ثقافة أصحابها اللي يفوقها.
0: نعم.
2: وهاي اللي مو مثقف هو عدم مخافة الله.
0: الله.
2: والنبي سلام الله عليه يقول رأس الحكمة مخافة الله.
0: مخافة الله.
2: صح.
0: صح.
2: فأكو هواية شوائب حقيقة طبت علينا. هاي يعني اللي انتقد من هذه طبعا هو تصرف، يعني هو تصرف خاص بال يعني بالناس اللي بيعجبه يسوي هواي اشياء، بس اكو ذوق عام
0: زين،
2: يعني اكو هواي تصرفات يعني حقيقة شوائب على المجتمع ودت يعني تخرب المجتمع. يعني مثلا انا مثلا البارحة تقريبا بالوحدة ونص أنا جاي من الكرادة
0: بلي،
2: فشفت بنات حقيقة هيك طفلات يعني أطفال
0: أي
2: يعني هال اللي ما في 13 14 15
0: مراهقات أي
2: مراهقات وشباب كذلك بهذا العمر.
0: نعم.
2: فطلعوا من كوفي يعني من دواني بالشارع دائم شيء فتباوسوا، تعجبت حقيقة.
0: الله أكبر.
2: يعني يعني تعرفين هاي يعني السلام العادي تعرفوا مع الشباب ظلوا ينفذوا بعض البنات مع الأسف يعني. وهاي حالة حقيقة استغربتها كل شباب.
0: صار عادي يعني.
2: يعني هو ما دا أشوف يعني حالات هاي تعرفين حتى ما بخص حق الناس ال.
0: اي طبعا
2: المحترمه المثقفه.
0: نعم.
2: بس يعني حقيقه اشمئزيت من الحاله، قلت شنو يعني التصرفات هاي
0: زين. احنا استاذ ابو فدك يعني ممكن انت جنابك ده تتكلم عن فئه يعني ما متزنه سلوكيا عقليا، مراهقين طبعا العتب على الاهل، اليوم العتب على الكبير، يعني ما تعلم الدنيا ما علم كبير تعلم الدنيا
2: طبعا
0: والما عنده كبير يشتري له كبير اللي هو الزمن، ما معناه الزمن. ف يعني اكو بعض التصرفات يعني رجل كبير شاب شوارب ولحيه ولازم الستيرن برجله، يعني هذا فشي هذا مستهتر. فأكو بعض التصرفات مثلا واحد بدائرة حكومية مثلا يجي بعبثية يتصرف.
2: بس ست تعرفين شنو أكو بعض المرات واحد مني يباوع أنه ما خادش الحياة.
0: نعم.
2: خليها هاي ما خادش الحياة اللي لازم يعني حقيقة هو مهمه صحيحة، بس احنا نحكي بمواضيع يعني تخدش الحياة. هسه هذا اللي لابس شورت لابس برمودا اللي هاي تصرفات فردية، هو ولو ويا الذوق العام مفروض يقدر الذوق، بس هي تعرفين هسه صارت ما شاء الله بنشوف هواي حالة.
0: نعم.
2: بس مال هيك أمور أشوفها بالشارع مال أبو التوك توك لابس مثلا هيك فتشي يعني فوق الشورت وقاعد ومخلي مصعد رجله، هاي حالات يعني شوية تشمئز منها الأبدان حقيقة.
0: طبعا طبعا
2: زين.
0: طبعا زين. طبعا تحية لحضرتك، شكرا لمشاركتك معانا،
2: شكرا
0: لطرحك على العين وعلى الرأس أستاذ أبو فدك، أتمنى لك يوم لطيف وكل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مستمعينا راح نروح بريك آخر، بريك ساعة 9 وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز QR وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM. إذا

0: بونجور، صباح النور على مستمعي بانجور على إذاعة الرشيد. اليوم نتكلم عن المثقف. من هو المثقف؟ يعني تعرفون شنو الفرق بين اللي يقرأ 100 كتاب وعنده مكتبة ضخمة في بيته وشخص فاهم الحياة؟ الفرق يبين بتصرف صغير، موقف مفاجئ. يعني أن تشوفه هو أستاذ مثلا، ما تحياتي لي وتقديري لكل الأساتذة، أستاذ وطالع مثلا من مكان عمله وفشي ودي يسوق سيارته، شرب مي، شرب شمر بطل المي من السيارة بالشارع، هل هذا مثقف؟ لو مثلا اللي يصيح على مرة بالشارع مثلا، هسه كسرت عليك ما أعرف شنو، بس تجي تصيح عليها وإنه أنت مو مثقف. اللي عنف مرة مو مثقف، لو قاري كل الكتب السماوية والأرضية الدنيوية مو مثقف. أنت أهوج همجي. فهواية أمور أحبابي تكشف لنا المثقف من غير المثقف بكلمة، يعني ممكن كلمة يتلفظها تكون هي المعبر الحقيقي عن ثقافته أو عدم ثقافته. ناخذ اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير صباح. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا، حياك الله.
1: حلو اللي هسه شوية هاك ساعة.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله تكون أيام حلوة عليكم. عيني من وياي؟
1: اللهم آمين. مهندس محمد العزاوي.
0: أهلا أستاذ محمد، صباح الخير عليك.
1: أنت مو مثقف إذا ما تستحي.
0: الله
1: مثقف ضاقي تعال على العالم.
0: الله الله
1: حتى لتعب نفسك.
0: الله
1: رب تفعك تكون
0: هيك من الأخير.
1: رب تفتح.
0: أي زين،
1: ما تستحي تعال على العالم، أنت مو مثقف. خلي الكتب بني سوين محاقة دفع علينا.
0: زين
1: تجاينا.
0: زين،
1: لأنه هي المشكلة أنت فاتحة موضوع مع احتراماتي لكل المتفرين واللي حيتصلون.
0: نعم،
1: احنا كلنا راح ندعي مثالية وكلنا راح ندعي مثقفين بما
0: ممكن. صح ممكن،
1: بس احنا شايفين وجهنا، يعني شايفين نفسنا بالمعاية.
0: الوجه الآخر قصدك؟
1: هي هنا المشكلة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله
1: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من الكسر عند الغضب. ضاع على نفسك من متغضبين أو من ضوجي، شو راح تتصرفين؟
0: أوه صح، كلش صح كلش صح.
1: هنا المشكلة، إحنا إذا ما نباوع. أنا واحد والله من العالم، يمكن لحد قبل سنتين أني كنت ماخذ قانون الغابة، إنه إذا مصير قوي تعمل. نعم

0: يعني بالساعات الحرجة يظهر شيء آخر.
1: المشكلة إحنا لازم وين نباوع؟ إحنا لازم نباوع عند دائرة المقاربة. شلون تتصرفوا وياهم؟ هو ممكن إنه يدعي مثلاً يتعامل وياه يعني هسه مثلاً كأنا كم متصل والله جاي يتعامل وياه بلسان حلو ومثلاً كأنا كم متصل والله جاي يتعامل وياه بلسان حلو وخذ كم معلومة على قولت حافظين الله شلون غير بشهادة
0: صح
1: شايفة تعامله بالبيت شلون
0: صحيح
1: شايفة تعامله بدائرته شلون
0: كلش صح
1: أو بمكان عمله
0: صحيح
1: احنا بدنا نتناقش بموضوع جدلي الله وكيلك محمد كفيلك ما راح نطلع من عنده نتيجه
0: اي
1: لانه الاغلبيه مثل ما قلت صح
0: يعني احنا نحاول الصراحه استاذ محمد احنا نحاول مثلا ننبه المستمعين اللي دا يسمعنا انه بعض التصرفات حرامات انه يعني تأثر على سمعتك تأثر على صورتك الحلوة يمكن هو عباله يمكن هو عباله هذا فتشي صح يعني او من ضمن حريته الشخصيه
1: ستوان يرحم ابوك بهاليوم احنا
0: والديك
1: يعني احنا مو بعدنا على قناه الشباب وقناه العراق قناه يعني هنا ناخذ من عندهم معلومه احنا في 26 عندك تليفون وعندك انترنت وعندك المجتمع يعني اتوسع اكثر
0: نعم.
1: وقمنا نختلط ونشوف فهل من المعقول انه هسه ما احد متنبه التصرفات
0: طيب.
1: الغلط
0: طيب
1: احنا مثلا يمكن صار يمكن احنا بعد 10 سنوات خلينا نقول يا اخر 10 سنوات كلها جايت نبه نقول لك والله يا انت من تطلع انت على ملابسك ترى انت مثلا راح تطبي المجتمع خاف مثلا اللي تنحرج حتى على هذا الموضوع طبعا الشورت والبرمودا ما اسولف به لان هذا الموضوع عفيف لكن
0: طيب.
1: انت سامعه من دائما داير في نهايه افعال غلط ليش ما قاعد تتعوض
0: صح صح
1: ليش الا والله اسمح بغادي ويلا
0: صحيح
1: او مو الا بغادي ليش الا لازم يومي انا انبهك عن طريق هواي امور
0: نعم
1: بوستات على منشورات على راديو على شوك تتعلم
0: صحيح استاذ محمد اني اشكرك جدا
1: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
0: ويعافيك
1: امه محمد
0: امين يا رب
1: امين
0: كل التقدير لحضرتك
1: آمين.
0: عيني نورت
1: طيب.
0: اهلا اخويا الطيب ناخذ اتصال بعد مرحبا
2: بانجور ستفون
0: بانجور بانجور
2: شلونكم شلون صحه
0: هلا برياحنا الغالي
2: الله يحفظك
0: مو مثقف اللي
2: اولا لو نناقش مفهوم المثقف ليش صار اسم مثقف يطلق على هاي الشريحه من المجتمع
0: طيب
2: كلمه مثقف هي كلمه قديمه اللي هي تعني الرمح
0: الرمح
2: او راس الرمح
0: زين
2: المعدن اللي انطرق وتعدى الرمح
0: زين
2: المعدن اللي انطرق وتعدى وانبرد يلا صار رمح ف
0: نعم.
2: كلمه مثقف من تنطلق على الانسان هسه مو شرط إنسان يقرأ مو شرط إنسان عنده بحث أكاديمي أو علمي لا تطلق على المعدل على يفتهم على الواعي
0: نعم
2: تمام
0: الإنسان
2: من يكون واعي بتصرفاته يحسب حساب الآخرين يفتهم يصلح ذات البين هذا يسمى المثقف
0: زين
2: أما أي شيء يفرق عن هذا الكلام هو غير مثقف
0: حلو
2: اي نعم
0: المو مثقف من هو يعني بي بي بتقريب الصوره اكثر
2: نعم مو مثقف اللي ما يحسب حساب الاخرين اكو مقوله تولستوي يقول تبدا الحريه حين ينتهي الجهل انت من تشوف حريتك تاذي الاخرين هذا جهل
0: نعم
2: زين اي شيء يتعدى على حقوق الاخرين او ذوقهم العام هذا مو ثقافه هاي مو ثقافه هذا جهل
0: طيب بين الازواج نحتاج
2: نعم
0: ثقافه يعني على الاقل احترام
2: أكيد.
0: حدود
2: اكيد اكيد اكيد
0: احترام حدود
2: اكيد اكيد اكيد الزوج الواعي والمثقف اكيد راح يكون منصف وراح يتعامل يصير حلو وتربيته صحيحة وكذلك الزوجة المثقفة هم نصيبك من عذر راحة

0: انه انت ابسط شيء ظننا انه تربيه اولادك راح تطلع بصوره صحيحه.
1: كلش صح. أنا أشكرك أستاذ رياح، نورت كل التقدير يا علي. حياك الله يا غالي. إذن الثقافة مو بس كلام مصفط، أكو مثل عدا أهنا أنا أحبه يقول لك كذب المصفط أحسن من صدق المخربط. كذب المصفط يعني مرتب بإحداثيات حلوة وسيناريو معدل، أوكي ممكن هذا كذب يدرأ مشكلة أحسن من صدق المخربط. هسا أنت تقول الحقيقة بس مخربطة وتقلب لك الدنيا، زين؟ فالثقافة مو بس كلام مصفط أو مثلا يطلع لك في البرامج، يعني يطلع لك واحد يظهر لك على أساس هو في حوار ثقافي، هو المقدم على الضيف على القناة على الدنيا كلها مو مثقفة قاعدين، والله يعني تشوف كتلة من عشوائية قاعدين قاعدين فد صورة مرسومة، أوكي الناس يدي يتقمصون مو دورهم، بحيث الادعاء اللي يدي يعيشون بي ادعاء الثقافة، ادعاء يعني تقمص شخصيات موزارت ودافنشي وما أدري منه يعني من نحو الأمية وانتو شايلين إيدك نحو الأمية، هم مو محو الأمية، وهو بالفعل نحن نتجه نحو الأمية انتوا تخيلوا يعني ما أعرف الإعلام، ولو مو موضوعي يعني ما أريد أتكلم عن الإعلام، بس إذا هو الإعلام اللي يعلم الناس الكلمة الصحيحة المعلومة الصحيحة، يطلع لك إعلامي يعلمك الخطأ، يعلمك الخطأ يا لفظ الأم وهذا موضوع عن حده، يعني لا تدوروا الرخص مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. أكو ناس ما عندها فلوس يقول لك تروح على البقالته ليل تاخذ العزال، ها ما عندها تشتري تاخذ العزال، إذا ما كل عزلة جديدة طماطم خيار شوف شنو تاخذ خطية وتروح تطبخ لعيالها، بس خوما كل عزالة الماكلة الحيوانات لكم الله الممرودش المنتهي المتعفن متعفن عفوا همين ما يصير لهالدرجة، يعني هذا الانحطاط الإعلامي أوكي شكل ماكو أخلاق ماكو هسه كلام أم فتفيض يطلعوا لك تصفيق، يعني وهم مثقفين طريقة تعامله من الأصول أنك ما تقطع، أنت مو مثقف الآخر خلي يكمل حكي لا تقاطعه أو استأذن، أنت مثقف محاور ما تقول له أنت وينت أيام الهرب، تقول له حضرتك جنت جابك أنا كنت، يعني منطقك. أخذ اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أبو سوني.
2: ست الغالية ست مموتة والذهب.
1: يا حيا الله.
2: حياة الأستاذ المبدع مسام ماجد.
1: تحية لك ألف هلا وألحبة بعلي الريسي، واليوم على حسب ما تشوف ويا ما تشوف باعتبارك سائق تاكسي أحيانا يصعد ويا عبري من العبرية مثقف جدا، مو مثقف جدا إنه عطرة عافية ويكون عقب أمه وأبوه، بس هو
2: يعني شباك المشاكل بصراحة ما تحلو
1: أي
2: يعني انت شو ملبسه درجة أولى وكلامه طيب بس المحلة يا أمه وأبوه يعني راح أكمل ما أعرف شنو
1: صحيح زين. بالمقابل شفت ناس مبينين عليهم انه ما غير مثقفين مثلا أو مخربطين، بس لما صار وياك وشيت وياه الإمام علي الله عليه يقول المرء مخبوء تحت لسانه،
2: سلام الله عليه
1: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني من يحكي ابن شنو هو
2: نعم ستنا الغريب
1: ايه عيني
2: يعني هم أصحاب شرات عليا اللي يدب أمه عكرامات اللي جاب يدب أمه وأبوك مسنين من هي صعدت جرستك وسوتك وكل عمو تروح تجيب لأمه تطلع عليك ويدب أمه

0: دار المسنين على الأشياء الصباح.
1: أي مع أسف مع الأسف
0: يا واطنين شهر علي كل شوية جماعة واطنين واطنين هل واطنين.
1: نعم تحياتي لك أخويا علي قيسي، شكرا لمشاركتك ويانا. يعني ما قيمة شهادتك وقيمة مخزينك المعلوماتي الدسم؟ أنت ما عندك أخلاق يا أمك وأبوك، أو ما عندك أخلاق ويا زوجتك، أو أن تكون خائن. كم لف دكتور دكتور في المارشن وميتافيقيا هو أكبر خائن، ممكن عينة باع على أدنى نساء. وين ثقافك؟ المثقف أن يحترم نفسه، المثقف أن يحترم شريك حياته، يقدر مشاعر شريك حياته على الأقل. هسا على الأقل قول خطية، لا تقول لا مو من المنطق إنه الإنسان يزق. خطية هاي خطية اللي وياي خاطرها. وش قد أكو إنسان تشوفه هو ممكن عامل بالشارع مع احترامي وإجلالي إلهم أوكي، بس ما يشيل عينه، محترم دينه، محترم نفسه، محترم تربيته. مو إشي الثقافة شنو يعني؟ أنت قاري متخرج وقاري لابس بدلة وعطرك واو وشكلك ومهتم و24 ساعة يم الحلاق وعلى أساس تغلب الناس بالحكي، بس أنت داخلك غير نظيف. داخلك أنه أنت قمة إنجازاتك أنه تعجب فلانة وعلانة، الله باوعت لي خل أركض، هاي قمة إنجازة بالحياة. ناخذ اتصال.
2: صباح الخير ستبان.
1: صباح الورد والنوير.
2: شلون ستبان العزيزة؟
1: الله يعزك يا عيني، صوت ذكرني منو؟
2: حسن الزهيري ستبان.
1: هلا هلا هلا هلا، صالك هواية وبخار.
2: لا لا بس الخميس. بس الخميس والخميس بس فقط.
1: اي الخميس احنا هماكو جمعة وسبت واحد
2: سبت اليوم احد. لا الخميس سنة يومكم بغداد واليوم أيضا هم ببغداد يومكم.
1: هلا منورها.
2: الله يساعدكم على أهل الزحام.
1: أي شفت والله شفت الأمل اللي أنا فيها.
2: والله يسعد الله يكون بعونكم. يعني أنا الثقافة باب المعظم يعني والله العظيم ما أعرف شلون يعني هاي عايشين هنا هاي الحياة.
1: أي الحمد لله على كل حال هاي ولا غيرها. هاي ولا غيرها على قولتهم.
2: اي والله صحيح. ست بخصوص موضوعنا موضوع اليوم، موضوع يعني مو مثقف اذا ما يكون ظاهرك نفس باطنك. انا برايي الشخصي والثقافه تدخل بكل مجالات الحياه، يعني الثقافه مو محصوره فقط على الانسان الدارس او القارئ او اللي يعني ابسط مثال ابسط مثال هاي قيادتك للعجله بالشارع وازعاجك للناس بالهورنات هسه اللي داش بهاي قله الثقافه. انا اشوف برايي الشخصي أنا بدي أشوف الزحام والسيارات، ثقافة تدخل بكل مجالات الحياة. لكن أكو موضوع يعني ضمن اختصاصي، كل دساتير العالم نصت على حرية الإنسان الشخصية تنتهي عند ما تنتهك الآداب العامة والحقوق العامة
1: أو تنتهك حريات الآخرين. نعم
2: هي أنت من يعني من تنتهك الآداب العامة أنت انتهكت حقوق الآخرين.
1: صحيح.
2: ولكن للأسف الواقع حالنا بالعراق واللي دا أشوفه، يعني أنا من أجل بغداد للأمانة أرتاح أشوف الواقع مال الديالة نفسه، أقول زين يعني مو بس إحنا تغيرنا، هالبغداد هم نفس الشيء رغم للأسوء. بس نقول يعني نباتي قلت من تشوف الشخص الثاني أو المقابل مثلا نفس الخطأ ماشي به تقول يلا مو بس إحنا شوية تهون عليك نوعا ما من مصيبتك أو من الواقع اللي أنت به.
1: صح.
2: يعني للأسف بالعراق أصبحنا واقع حالنا الثقافة عبارة عن لبس، مظهر الإنسان ملابسه، السيارة اللي يقودها، رغم دول الخارج دول أوروبا يعني الأوروبا يعني عندهم العجلة مجرد وسيلة نقل.
1: يعني بس حتى نبقى بهذه يعني النقطة عذرا للمقاطعة أستاذ حسن، يعني مع يعني الأسف بعض أهلنا وأنا شخصيا أحترمهم وأفتخر بهم بالأحياء البسيطة بالأزقة والمحلات البسيطة.
2: نعم.
1: لما يحجون يقولون أوه أنتم مثقفين على أساس يعني لأن البيت مثلا كبير أو لا مثلا لا لا سيارتك لا حديثة أو تلبس حلو أنت مثقف عندهم. يعني ما أدري ليش هالنظرة الدونية لنفسك أنت يا

0: قاعد بالمناطق الشعبية، ليش تشوف نفسك أنت أقل منهم؟ ماذا أعرف؟
1: شوف ستبان، أنا موقف يعني قبل فترة يعني بالانتخابات، ما أريد ندخل بأمور سياسية، تم إكساء منطقتنا من جديد مادة التبليغ.
0: نعم.
1: بعد التبليغ بأيام أحد الأشخاص في المنطقة، والله يعني هو الرجل يعني عامل بسيط حتى ما مكمل دراسة.
0: طيب.
1: مقابل بيته بالضبط. هاي اسمع الهور ناس حضرت شايف بغداد.
0: اي.
1: هاي بدنا نحكي فيه. فالأمانة يعني صار عنده كسر أو عطل بأنبوب الماء يعني مالته اللي مال إسال نقول. فمن تحت التبليغ هو الأبي نقول مال الخط الرئيسي مال الماء من صفحة بيتي، فلازم يحفر التبليغ.
0: طيب.
1: حتى يسحب مثل ما يقول صوندة جديدة احنا نسميها بالعامية يسحبون. ثقي بالله حفر المكان وسحب مي وما أدري شنو. وكمل والمي عنده طبيعي مي الإسالة أصبح انتظر لليل خلاها محفورة. أنا أبو علي بالكاميرا ساعة واحدة ونص بالليل جاب اسمنت ومواد مال رمول وكذا سوى خطة بسيطة وسوى صبها سواه ويا التبليغ بالضبط حط يعني أحجار وقطع الشارع منها ومنها خلى الناس تنام وحتى ما يعيق السير العالم وقطع الشارع وللصبح قعدت الصبح من وقت أنا النوع اللي أقعد من الصبح لقيته رشرش بيها أبو علي بالكاميرا بدي رشرش بيها لأن حتى تكون صلبة. ترى هذا العمل يدخل بمجال الثقافة، هذا الإنسان عنده ثقافة دل على شيء دل عنده ثقافة
0: طبعا.
1: يعني ما عنده حرص على بلد حرص على منطقة حرص على الفرع مال. الثقافة تدخل بكل مجالات الاستبان يعني الآن حريتك الشخصية فيه من تنتهي حقوق الآخرين.
0: كلش صح.
1: وكل ده
0: أحيانا حتى نفسك أنت يعني تصرفات أنت بسلوكاتك مع نفسك يعني إذا أنت يعني مثقف أو لا. نعم.
1: ساق الأمم المتحدة هذا اللي حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: نص بأن حقوق الفكرية كل الإنسان حقوق شخصية، هذا ساق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
0: طبعا.
1: يعني نص دستوري والدستور ما يغير إلا بنص دستوري.
0: صح.
1: حقوق شخص حقوق فكري من الحقوق الشخص حق الجنسية حق سكن حق الانتقال والتنقل هو حق المعيشة حقوق
0: أي.
1: حقوق الفكرية يعني حق التعبير
0: صح
1: حق الصحافة النشر حق التفاعل يعني حتى ذكروا بها استثناءات
0: نعم
1: بس ما تفوت أي شاردة بقص الموضوع يعني حتى بها استثناء حق الرأي حق التعبير الإنسان إلى حقه والتعبير كل شيء خلوني هذا بالأخير
0: أي.
1: ما كان هذه الحقوق لا تنتهي ما ذلك التعبير مثلا غاب مجال حقوق التعبير لا ينتهي حقوق الآخر
0: صح
1: زين
0: كل شيء
1: والآداب العامة هي يعني الجمل كذا حق الآخرين والآداب ما يخلى القانون بها حقوق الإنسان من هايجين
0: كل شيء
1: يعني شرط وارد فأنت حقوق الآخرين أنت من تسل يوم هاكل حقوق الآخر يعني وين عاداتنا وين تقاليدنا لابس لك شورت بالشارع أنتي مع القلف الفيب بالشارع شنو برأيك صحيح أنت رأسي يعني مثقفة صرفي دولبة ملابس يعني خادشة للحياة مو ثقافة
0: نعم
1: مو ما نكون نساء فقط على الرجال أيضا ضمن اختصاص
0: نعم
1: يعني عامي المفروض عند كاريزما ومواضع
0: طبعا
1: يعني شخصية المحامي من أساسياته لابس انطرون 90 طار جواري بهاي الربع يعني وصلت مرحلة ألقر وقوانين
0: أي
1: تمنع دخول المحامي يلا استجابة
0: يعني تحية لي
1: أيضا نفس الشيء
0: للسيدة نقيب محامين ذا
1: أحلام لامي نعم صار قوانينها والأمانة حطت حدود للأشخاص المسيئين
0: كل
1: يساعوا المهنة المعامة للأمانة
0: البركة بأهلك أستاذ حسن طيب
1: الله أسلمك
0: شكرا لهذا
1: الله يحبك لحضرتك والمستمعين والكادر والأستاذ أسامة
0: الله محييك أخوي عزيز نورت
1: الله أصلك عين
0: مع السلامة رح نروح أخر بريك في بانجو ممكن؟ إي ممكن
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين الرشد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت

0: دعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان. الرشيد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وبعض العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. صحيفة الصباح، صحيفة المشرق، في عالم عراقي.

توافق برلماني حكومي على تشريع قانون الخدمة والتقاعد وضمان حقوق المقاتلين. ثلاثة محاور لتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي: تطبيق موازنة البرامج في أربع جهات حكومية، تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع مع الدول العربية، المليون أرض سكنية ترسم ملامح المدن الجديدة. هذا على الصفحة الأولى للصباح. ننتقل معكم إلى الصفحات الأخرى. والزيدي يتسلم دعوة لزيارة طرابلس: العراق يستعد لتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع ليبيا. فيحان يشدد على أهمية اعتماد سياسة نقدية متوازنة. الحلبوسي يؤكد استعداد البرلمان لدعم الشمول المالي. المالكي والفوادي المالكي والعوادي يشددان، هناك خطأ إملائي في صحيفة الصباح، يشددان على دعم المؤسسات الرسمية. الحكيم يؤكد أهمية الحوار لحسم ملف حصر السلاح. مستشار يقول: العراق سيحصل على حصته المائية من تركيا. شكل لجنة أو شكل

لجنة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية، مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لأربعة مشاريع قانونية، ضبط أربعة موظفين بتهمتي اختلاس ورشوة. في الصباح أيضا، ضمان حقوق المقاتلين وتوحيد القرار الأمني وإنهاء السلاح خارج الدولة، تحرك نيابي لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. أيضا في الصباح، التأكيد على تكامل توزيع الأراضي المخدومة مع التوسع العمراني والتخطيط. موازنة 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون أرض. تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع.

نائب يقول الطاقة الشمسية حل سريع لأزمة الكهرباء في العراق. خلال 10 أيام الأسطول البري نقل 24,000 طن من الحنطة المحلية ومن 7 إلى 3 أطفال. لماذا يختارون العراقيون الأسرة الصغيرة؟ وزير النقل: البيئة الآمنة هي القاعدة الأساس في التطوير وتحقيق النهضة على صعيد الخدمات والاقتصاد. الصحراء العراقية كيف يدار الأمن فيها؟ مجلس النينوى ينفي وجود قلق بشأن سد الموصل، وسد الموصل بأفضل حالاته. كهرباء الرصافة، حملات متواصلة لتعزيز موارد الجباية الإلكترونية في مقر صيانة المدائن. بهذا نكتفي مستمعينا من العناوين الصباحية المذكورة والمقروءة من صحيفتي الصباح والمشرق. بانجور يستمر حتى 10:00.

مرحبا بكم مستمعي راديو الرشيد، أحباب بانجور، بالدقائق الأخيرة من البرنامج يعني نقضيها مع مسجاتكم على الواتساب. عباس الحمداني بعثنا تصبيحة: جعل الله صباحكم مليء بالخيرات الكثيرة والبركات المقبولة والدعوات، مقبولة الدعوات لنا ولكم يا رب. آمين يا عباس يا عيني، منور أخونا الذهب. وأبو دلة: صباح النفوس الطيبة. يقول أهل الفضل: من أجمل ما تهديه لأخيك أن تدعو له وتقول: اللهم البسه لباس التقوى وأكفه ما أهمه وما أسعده، عفوا، وأسعده بطاعتك وارزقه من واسع كرمك واحفظه من كل شر وفرج همه واكشف غمه وأسعد قلبه وأرح باله واغفر له ولوالديه. يا ذا الجلال والإكرام، هذا دعائي بحجم ما أحمل لكم من حب ومودة. صباح الخير. شكرا يا أبو دلة، تشوف الخير إن شاء الله يا عيني. وبعثنا مذاكرة الزمن الجميل: الله افتح يا ثمثم أبوابك، نحن الأطفال. حج علي القيسي: طال علينا بطلت المباركة، صباحك ورد.

0: صباح الورد، صباح العناء عليكم، إن شاء الله يومكم حلو سعيد ومليان محبة. ستبان من خلالك، بما أنه أنا دعيتك من رحت المكة هسه، يد من عندك أنت مستمعين يدعون البنتي أنه لننتظر نتائج الاعتراضات
1: يا رب.
0: نحن مقدمين اعتراض على مادتين ولحد العمل لا تطلع الاعتراضات. بريد دعاكم
1: يا رب،
0: يا ربي نسمع وتسمعون كل الخير.
1: إن شاء الله تسمع كل الخير عن نتيجة الاعتراضين. أسأل الله أن يسعدك بالنتيجة وتفرحون الفرحة الكبيرة إن شاء الله، وأن ما يضيع لك تعب يا رب العالمين. ألف تحية لك أخويا. إلى الغالي حسين الشيباني، صباح الفل.
2: يقول الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، الصلاة الفرض على الإنسان خمسة، ومن تضرب فريد استخدم الخمسة، خمسة صابع، من تضرب فريد استخدم الخمسة، تحلم انت يا الريالي، تحلم تسجل انت اهداف خمسة مثل برشلونة البارحة على ألتشية. صباح الخير يا وجه الخير، صباح العافية عليكم أجمعين. أو حبيبي علاوي على القيسي،
1: الولي
2: شنو بتجيب؟ هو انتو الثاني وقوة جبتوه بالدقيقة الأخيرة يعني. بس احنا نقول نقول العافية بالتدارج، ونقول انه بلكي الله انه ينفخ بصورتكم وطلعون بهذا الموسم بنتيجة. تحياتي لك يا غالي. طبعا الاختلاف في التشجيع لا يفسد للود قضية. تحياتي لكم.
1: ألف تحية لك يا غالي. إن شاء الله دوم برشلونة فرحتكم، إن شاء الله دوم فرحانين برشلونة، إن شاء الله ما في ديوم برشلونة بالقادم من الأيام يعني تخليكم تبكون. زين شعر ارتجالي. زين تحياتي لك حسين. أبو موسى ستفان، والله العظيم من هسه اشتريت له برشلوني الابن الصغير، وبس يلبسه أطق له صورة وتراكسود برشلوني بيشتري له، أوفا سعود صغير. يلا ننتظرها إن شاء الله. يتربى بعزك يا عيني. صدام الزبيدي، صباح الخير والعافية، شكرا للصورة. بصمة صوتية من أبو الطيب، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان المحترمة، صباح الخير عليك وعلى الكادر المحترم. طبعا بس نبدأ مختصرة عني، ما أحب الإذاعات أبدا، ما أتابعها يعني، اطلع من البيت اشغل مسجل الا قبل سنه تقريبا، يعني وقع البحث حالي على قناه الرشيد وعلى حضرتك عشان طالع الدوام، فمن خلالكم حبيت البث للمحطات الراديو، ثقوا بالله. فهنيئا ليش طبعا، ومضحكتك حلوه، سوالفك حلوه،
1: الله يبارك،
3: مواضيعك حلوه، فرفشه يعني، كلكم حرفشة يعني، كلكم حلوين والله. تحياتي لكم جميعا وحضرتك، وتحياتي للمشجعين برشلونة فردا فردا فردا فردا. مطالب الفيفا بنقل لقب أو كلمة الملوك إلى برشلونة. مستمع جديد أبو طيب، تحياتي.
4: لا بالله لا بالله.
1: أبو طيبة ألف تحية إلك يعني، وتحضرت لك حكي حلو أريد أجاوبك.

0: نسمع منها شوية. مرحبا.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل كادر وأجمل برنامج. صباح الخير على العراق من زاخة للفاو من الرمادي لديالة. من تراب مثلي نعم من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب رب الجلال اعتقد سواك في محراب. من تراب مثلي نعم بس للجمال أسباب رب الجلال اعتقد سواك في محراب. أباب جنة عدن خلاك بنستين ونخل وعناب.
0: زين حلو حلو أجت ونعتذر لأنه وقتها طويل وهواية كم رسائل عندنا. تحياتي لك أبو أحمد. ننتقل إلى مسج آخر من فارس من ألمانيا. صباح الورد. في حياتنا أشخاص يشبهون الصبح بخيره ودفئه، يزرعون داخلنا ألف زهرة ويتركوا ابتسامة تملأ القلب إلى آخره. صباحكم ورد وعافية. شكرا يا عيني أبو مصطفى. صباح العافية ستبان جميلة. صباح النور والسرور المخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. يقول نزار قباني: لا يمكن أن تكون أكرم من المرأة، فإن أعطيتها الأمان كانت لك وطن. نعم. الباشق يقول: ليست كل خسارة خسارة، أن تخسر شخص كذب عليك نجاة، أن تنتهي علاقة تستنزفك راحة، أن تبتعد عن رفقة تفسدك مكسب، أن يغلق باب كان يبعدك عن الله خير، أن تعرف حقيقة شخص مبكرا حماية. بعض الأشياء نحزن لأنها خرجت من حياتنا ثم نشكر الله لاحقا لأنها لم تبقى. يعني لايك كبيرة إلك. شكرا يا باشق. أبو عبد الله صبحك الله بالخير والعافية، بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم. صباح الخير والعافية ستبان الطيبة. صباح الخير أستاذ وسام. صباح الخير والعافية مستمعي، والعافية مستمعي راديو رشيد. سأل الله أن يحفظكم ويديمكم، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ستبان. والله أنا أقول أنت مو مثقف إذا ما تتعامل مع المريض بإنسانية وليس تراه فلوس فلوس. ستبان يعني سبحان الله، والله الله يعين كل واحد مريض وما عنده. سأل الله أن يشافي كل مرضانا، لأن الدكاترة بشعين بشعين إلا ما رحم ربي. تحياتي.
0: أحسنت، ألف تحية إلك أخويا أبو عبد الله الذهب. مصطفى الباشا بونجور.
3: صباح الخير إذاعة الرشيد. صباح الخير ستبان الراقي. أنا اليوم تأخرت عليكم، ويمكن أعتقد فاتني واي اليوم، ما ينحسب يوم إذا ما أسمع أصواتكم الحلوة. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: يا صباح الورد. أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. أتمنى لك يوم موفق بالعمل وبالطريق وغدوة لذيذة إن شاء الله. شكرا يا مصطفى. لومي تقول: صباح الورد إلى أبو موسى. ألف ألف مبروك على الولد محمد الله يحفظه. تقول: بونجور بالحب والورد لعيون أحلبان والذوق وسام. الثقافة هي من يمتلك حسن التصرف وحسب الموقف. أي صح. سيدو أبو حمودي: متباركين بذكرى زواج النبي محمد صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة الكبرى عليه السلام. متباركين يا عيني جميعا. لومي تقول: الملك اللي عنده 15 دوري أبطال أوروبا مو اللي يتعادل مع مع خاصة

0: شنو ويصيح احنا الملوك
1: يعني هاي ويانا علينا ست ويانا هلا مدري
0: تحياتي للأخ رضا إن شاء الله باكر تتصل على البرنامج اليوم بعد ماكو
1: عذن
0: أبو موسى تحياتي يقول تحياتي الأحلى لما الطيبة شكرا يا عيوني وأخيرا مع علي القيسي
2: تحياتي لأخويا الذهب أبو علاوي حسين الشيباني أبو الصوت الجميل
0: نصيب لا تكتب
2: أخ عزيز أنا مقبولة من عندك أبو علاوي تحكي مقبولة بس شوية يعني إحنا الرجال ملوك العالم أبطال العالم أبطال أوروبا بكل شيء بكل شيء احنا مسيطرين ستبال لا تخافن علي انا خاب وحدي ما يخالف بوحدي اقدر لهم كلهم والله العظيم ليش اناني مدرع بطولات مدرع بطولات ملكيه مدريديه
0: نعم
2: ف هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي
0: غنيها بعد غني
2: اخوتي المدريديين يلا اخوتي اطلعوا شو نايمين
0: زيكو صباح الخير والعافية عليكم ستفان وعلى أستاذ وسام وعلى الكادر وجميع المستمعين أني أبو أيهم من بغداد لعد ليش كاتبيك زيكو؟ أوكي بالنسبة للثقافة رأيي الخاص حتى برنامجكم أعتبره برنامجكم تثقيفي تحياتي لكم حياك الله يا عيني على العين وعلى الرأس وتسعدنا برأيك ومشاركتك نصير صباح الخير أم أمير الغالي مستمع جديد من شاونطن عود من واشنطن شعجب ما قلت good morning زين ضمن لي إياها المعلومة القانونية أستاذ حسن لي باتشر شو رايك لو نقولها هسه عدنا وقت لا ما عدنا وقت أيضا لومي كافي بعد لا تكتبون هلا مدريد ريال وبس خلاص باكر نلتقي أوكي حبايبي أترككم بس مشتاقة لكم أبقى بالتأكيد وسروري أنه باكر بعد 7:30 يكون إن اللقاء إذا كتب الرحمن إن هذا اللقاء في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي في الميكروفون وتحيات وسام ماجد على المكسر هنا دائما بانجور على راديو الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني
8: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روحي
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني
1: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

Vamos jogar, vamos jogar.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السني بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وزير الخارجية: نعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان: هيبة الدولة من احترام دستورها واستقدارها من إنفاذ القانون على الجميع. النزاهة: ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي والبلدية بتهمتي اختلاس ورشوة. الدفاع: 30 من أيلول موعد نهائي لانسحاب التحالف وقواتنا قادرة على إدارة الأمن وحماية الحدود. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الحرس الثوري: رصد مضيق هرمز بأدوات تتجاوز الرادار وننفذ استهدافات دقيقة لغرف محركات السفن. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق: صحو وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوت

0: على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا في أمان الله.
1: عشق فوتر
2: اشري بالأقساط وبدون كيل سيارتك من العاشق موتورز. سيارات البي واي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد غدا خارج مقابل نادي الهلال، الفرع في بغداد حي المستنصرية مجاب محطة وقود المستنصرية.
1: عاشق فوتر
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب واق الوردة.
1: عاشق فوتر
2: للإسعار أكثر مسألتنا على أصحابنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز أو الاتصال على المختصر 6242 من كافة شبكات الماشق موتورز. أقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد.
3: على الرشيد للإعلان على إذاعة جيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 5600 أو على البريد الإلكتروني fo@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا تخطي أم تصيب وبوسط زحمتات تاج يقدر يخلي ايده على الجرح.
6: بعد تصير لجرح يبقى على سوالفي وين بطلت.
5: كل مستمع يخاطرنا عنده بحياته بيهم الشاي لهم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اموت اموت كل يوم بين ما اروح وترجع.
5: راح نسولف ونب اغلب حالات الموت.
8: انا نوبات قول له بطني مخلف قارب مخلف ذول التبيت.
5: نصفر معي انا هيما الابيض والمخرج عور ثائر من ات إلى الأربعاء 6:16 مساء على الرشيد أفهم.
3: هاي أغنية إلك اسمع استمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في كلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السني التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية كافة التي أكدت في توصياتها على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي للعراق أن يكون محطة لإيذاء الآخرين، مما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 أيلول المقبل ليعلن فيه العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي فائق زيدان في بيان: ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراقي ويرسخ الثقة بمؤسساته. وتابع أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها، من استقلال مؤسساتها واستقرارها، من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع 1 مليون قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عنه للمشمولين من أجل التقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن. وأضاف: يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقاً. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16,000 شخص والقبض على أكثر من 12,000 مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد إيران. وتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في الثلاثين من أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع 1 مليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع في أمان الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: الانستغرام الماشق موتورز أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.
7: أغاني وأكثر
8: أغاني وأكثر
7: الرشيدة بأغاني.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت

0: عودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز حرمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.

0: إذن تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 أف أم أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية لكل اللي يشوفونا هسة عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. مرات اكو تصرفات ممكن احنا نسويها بيننا وبين نفسنا، خصوصا من نكون متوترين كلش هوايه او دنا نفكر باشياء شايفين مثلا يعني انه شخص يحكي ويا نفسه كلش هوايه، بس دائما ما تشوفه انه هو يحاول يختلي ويا نفسه، فبالتالي انه مثلا يخطط ويا روحه يحكي ويا نفسه. اوكي يعني كلش هوايه اكو اشخاص هيك يحاولون يحاورون نفسهم بطريقه بانه يعني شلون عنده فهمها، مثل انه عنده فد اشكاليه معينه ليشوف انه هذه الاشكاليه مثلا دريد يطلعها، فما يحكي لاي احد، يحكي بينه وبين نفسه. هاي واحده من الاشياء اللي ممكن احنا نسويها، تصرفات نسويها بس ما يحب الاخرين يشوفوها. او مثلا سمعت اغنيه، طبعا هاي يصير وياي يعني على طول باي برنامج راح اسمع اغنيه، اول شيء يصير وياي انه راح ابقى على طول اليوم هاي الاغنيه اكررها ويا نفسي. مو تهم تصير وياك صدق ما تصير، لأن أنت تسمع هواي أغاني، بس أنا مثلاً أكفد أغنية هيجي تخطئ يعني مثلاً سمعتها خلاص تبقى يوم كله أنا أرددها. بعد عندنا بعد شنو بلا من تصرفات اللي هي ممكن تكون غريبة في بعض الأحيان، شخص متوتر توتر مالته يطلع بالأكل بطريقة بأنه هو كل ساعة يفتح الثلاجة مثلاً تشوفه بس ما يأكل، هيش مجرد عنده فد هوس بهذا الموضوع، يفتح الثلاجة ويسده يفتح الثلاجة ويسدها، أو مثلا يمشي ويقول أنا أريد فشي بس ما أدري شنو، فاهميني هاي الحالة اللي ممكن تصير. أو مثل ما قلت لكم اللي هو حوار مع نفسك. فاليوم سؤالي شنو أكثر شيء أنت تسويه من تكون وحدك وتحسه هو يعني أنه غريب للآخرين، يعني ما تحب أنه الآخرين يشوفوا، مثلا أكو واحد يغني هواي بالحمام يعجبه أنه أثناء الحمام تطلع عنده يعني أثناء السبح تطلع عنده اللي يسموها موهبة الغناء، تشوفه يغني. أكو واحد مثلا من يشتغل يغني. أكو مثلا نساء هواية أنا من عندهم طبعا، من أضوج من أتنرفز من أتعارك من كلش منزعجة، تلقوني الإيدي والماسحة وما أخلي شيء بالبيت ما أنظفه، ماكو هاي يعني أطلع توتري بهذه الطريقة. فكل واحد يتصل بي يقول لي شلون يعني هو يتصرف من يكون مثلا متوتر او عصبي او كذا، شنو الحالة اللي انت تسويها بالتالي تحس انه هذا تسحب طاقتك السلبية ويعني انه شوية تخف عنك اللي خلينا نقول عليها الضغط. اوكي ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770111415. يلا عدنا. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير. هلا بيك.
0: هلا والله.
1: هذا المخرج. هلا بيك عيوني.
0: اي وسام يلا احكي لي وسام.
1: يعني انا مو غريبه يعني، بس شنو
0: انت هسه حتى لو مو غريبه يعني، بس انت تطلع بيها أوكي. ضغطك او توترك خلينا نقول يلا.
1: اوكي طبعا حتى لو قبل دقيقه هو التليفون بيدي، اطلع التليفون مره الاخ. وشلون تحسي انه واحد لازم تليفون اول مره لازمه يفتش بالاضاءة بالاسماء يروح للاستوديو يعني شنو الصور الماسحه شنو الصوره ما ماسحه، يروح على محادثات اذا عنده انترنت يدخل على البرامج. حتى لو قبل ساعه حتى لو قبل دقيقه سوى هاي السوالف كلها.
0: اوكي يعني قصدك انت من تكون من تمر بلحظه من التوتر او الضغط او الضايج خلينا نقول منزعج، حتى لو كنت انت مثلا تستعمل موبايل ترجع له مره ثانيه وتقوم تحذف صور
1: محادثات
0: قديمه ما اعرف
1: شو واضل اقلب يعني. المهم طلع التليفون اضل اقلب ما اعرف ليش ما اعرف شنو الطبيعه.
0: يلا سهله يعني هيك تقلب بس
1: انه لان يعني المحيط يعني في تطلع من المحيط اللي داير مدايرك مثلا تحدث
0: ممكن
1: التليفون ما اعرف يعني ايه
0: ممكن الهروب من الواقع تروح على
1: مجرد كم دقيقه وراها من الامور ترجع طبيعيه نفسيتك والحواليك ودار مدايرك عادي يطلع التليفون بالجيب وارجع على طبيعتي انا وعادي يعني عادي يعني.
0: اوكي تمام شكرا لك وسام اتمنى
1: نعم.
0: لك يا
1: حبيبي
0: هلا هسه فهمتوا وسام انطاكم مثال حلو اكو شيء احنا نسويه لما نكون متوترين او نريد نقلل الضغط. وانا انطيتكم هالمثال على نفسي، انا وحده من الناس اليوم من اي شيء انغث او اتعارك او كذا اصلا بالبيت يعرفون من يشوفوني يعني مسوية حملة غير طبيعية، فمعناها أنه أني ضايجة أو أو أو دا أفكر في شيء، أو فاهمين شلون؟ فأنتوا هماتي شنو الشيء اللي ممكن إنه أنت تسويه حتى تطلع من توترك أو الضغط اللي أنت يعني بي؟ اتصال. ألو ألو ألو ألو، ممكن إنه طفي البث وتسمعوني. شوف كل واحد اتصل بينا رجاء، يعني هاي الجملة تسمعوها بكل الإذاعات وعلى لسان كل المقدمين البرامج، من تخابرونه يا أخواني يا قلبي تنصون الراديو أو تطفون البث حتى تسمعوني من التليفون. قوة جبتها، قوة لملمتها وداعتك. يلا ألو الزحلقة شنو قوة والله لزمتها هيك الزم اليمين على قولتهم. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون اسمك في العام؟
0: الله يسلمك عيوني، هلا والله.
2: مرتاح إن شاء الله؟
0: الحمد لله،
2: الله يحفظ دومك ان شاء الله.
0: شكرا.
2: بخصوص الموضوع طرحتي، طبعا انا مستمع قديم بس اول مره اشترك وياكم.
0: عيوني على راسك، نورنا
2: الله يحفظك. بالنسبه للموضوع طرحتي، الحاله الاولى اللي هي مثلا ممكن واحد يحكي ويا نفسه صار له مشكله، مثلا انا بالنسبه لي صار لي مشكله بعض الاحيان، او مثلا باشر مثلا شخص عندي مشكله وياه اواجهه او فشي، بتكون شلون يعني بروفه يحضر نفسه،
0: يعني خلينا نقول انه انت تحكي ويا نفسك.
2: اي هو ويا نفسي
0: تحكي شنو
2: بالضبط، تحضير اخطط شراحة احكي شنو الحل شنو الهاي، فممكن هاي.
0: وطبعا نص تخطيطك، نص تخطيطك ونص الحكي اللي حكيته بالتخطيط ما راح تحكي بوجه لوجه،
2: ما راح يطبق. راح اشوف شيء بالواقع يعني مختلف.
0: لا تنساه بعدين تتذكر انا باحة مو قلت لازم اقول هاي الحكايه او اقول هاي
2: الكلمه بالضبط. تصير هاي الحاله. وبالنسبه للاغاني يمكن انت ذكرتي يمكن يوم كامل او ساعه ساعتين، ممكن انا 3 ايام الاغنيه اظل مشذب
0: والله
2: لا ارد بيها
0: 3 ايام. لا انت واصل مرحله، اعذرني.
2: ممكن يعني طول ممكن تصبر يعني.
0: طيب
2: بس الحاله الثالثه ما القلق وانه الاكل والثلاجه تشعر، لا هاي ما تصير يعني هاي.
0: لا اذا جمعتها الثلاثه الاثنين عندك ثلاثه، لا بعد خلاص
2: اثنين بعد اسال كيف العالم.
0: الو دكتورنا دكتور نفساني ومرحبا، يعني ما تقول لك الحاله
2: والله. طيب انا شاكر راح اصدرك.
0: شكرا عيوني مية هلا، نورتنا مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج،
0: نورتنا محمد مية
3: اليوم من وقت.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: مدام عمار ما كنا نطلع ناكل، الامور طيبه. زين يلا احكي لي.
3: مكانه خالي.
0: اي ماشي سهله.
3: أي.
0: يلا قل لي شنو الحاله اللي ممكن انت يعني تسويها في سبيل تطلع من توتر او ضغط او كذا، يعني تحسها غريبه بس هي عاديه.
3: شفت عبيغه اسوي لك لاس شاي، خدر شاي.
0: اي
3: واضل امشي بالطرمه.
0: زين.
3: اي يعني احس المشي كلش مفيد. فضل هيك رايح ماخذ الطريق رايح وراجع رايح وراجع الا فرد نبى اشوف نفسي تعبت هاي خلاص
0: كشي. يعني بس هذا اللي تسوي ممكن انه انت كلاس شاي وتظل تمشي بالطار ما رايح جاي رايح جاي.
3: اي يعني مثل ما نقول شويه
0: زين. جدتك لحظه التوتر ساعه خلينا نقول ثنتين وحده تطلع برا بالطار؟ لا بالظهر وبالشمس
3: الظهريه. لا هنا انا بالحاله لا، ايش راح اسوي؟ انام.
0: ليش ما تطلع بالشمس؟ يعني انت غير توقع نفس مالتك لهذا التعويض.
3: لا انام الظهريه. لا انام بس بالليل ممكن الصبح.
0: طيب
3: بس الظهريه لا انام.
0: اوكي شكرا لك محمد، نورتنا. باي باي مية هلا. لحد الان سمعناها طيبات، الامور جيده وزينه ونحل الخبزتنا استاذ احمد.
4: ناريه سوي ازعاج على العالم، جرح طقتها براسه وتوفي هم يوم جيراننا. وانا بالحمام جاي اشرب شاي وطلعت واسمح وز طقت السندويش وزفت.
0: هاي محمد يلا.

يلا بعدنا متواصلين وعندنا اتصال جديد. الو الو الو الو، نص الصوتي نص الصوتي.

0: عزل
1: انت وين انت
0: من
1: امير،
0: والله
1: انت وين عايش؟
0: بغداد والله
1: وين
0: يوم
1: ببغداد
0: جمعة
1: انت؟
0: شن دخلت يوم شني
1: اه مرحبا، شلونك؟ برحة احد، سبت موجودين، خميس موجود، ايش الموضوع؟
0: ايوه
1: منو
0: بالله.
1: الغياب؟ انت الغياب.
0: استاذ سلطان، سلطان ضياء
1: عمي سلطان برحة
0: مرحبا.
1: موجود برنامج صدق كذب.
0: تدافعي له
1: طبعا انا
0: ايش؟
1: دافع له، غير موجود، غير
0: اي
1: كلام حق. انا اقول لك سبت
0: لا
1: خميس ماكو، اربعاء كان ماكو.
0: اي لان هو قال زميلتي
1: اي واحد يحكي الحق
0: ايوه
1: يعني، بس البارحة
0: لا لا
1: موجود
0: عارف.
1: الرجال. لا لا
0: اي
1: موجود. اي امير
0: والله
1: احكي
0: صحيح
1: لنا.
0: ست عبير جميلة. انا بالنسبة لي راح اكل
1: هاي مو
0: اقعد.
1: خوش
0: اي والله اقعد
1: كتب سلطان.
0: بالمطعم
1: اي
0: او اصلا كتب ايش كتب يا ستار.
1: شبي سلطان ليش تحكي بي؟ ها
0: هاجي اي
1: يقول
0: صديقي
1: انت
0: اخوي
1: البارحة ماكو، شفت؟ يجيب عليك سمعة، يقول انت البارحة ماكو بالبرنامج وغياب وما ادري
0: دمر.
1: شنو.
0: ما ادري ليش ما حصلت، بالعكس ما غلط روحي على قولتهم ما حصلت.
1: هسه انت بارحة سمعته لو ما
0: ما اعرف
1: سمعته
0: ليش
1: امير؟ هاي شنو
0: سمعته والله، كان حتى قال زميلتي وصديقتي عبير وما اعرف
1: لعد
0: شنو، ما
1: ليش
0: ادري شو مسوي هو.
1: ليش لعد يجي يعني تحكي عليه؟
0: ودارد اشوفك تدافعي له، بس انت قلتي اربعاء غياب خميس غياب جمعه غياب.
1: اي ماكو بس البارحة موجود. لا حرام عليك.
0: اه شوفي هسه خليت فك تعبكم، شو اريد انا بعد يا مظلوم.
1: يلا احكي لي.
0: والله ست
1: اي
0: عبير هو راح اكل واقعد وحدي
1: اوكي
0: زين، اظل احسب هالشيء يعني، اظل احسب احسبها. واذا عندي صديق
1: هسه ايش
0: قريب
1: تحسب؟
0: علي كلش.
1: تحسب الموضوع اللي انت بيه ولا تحسب السعرات بعدين اللي اكلتها يعني؟
0: لا السعرات راسا تسقط لانه دماغي تعبان نفسيا، فانا يعني اعوف السعرات واظل افكر من اقرب شيء لي يعني صديقي، صديقي وبعد اختي
1: اوكي
0: هاي المشكله اللي اطبيها، وبعدين هي واحده تطفي وتنتهي. وماكو احلى واحد يعني راسه مرتاح وما عنده اي مشكله. حلو
1: طيب
0: يعني هاي بالنهايه
1: يعني انا كل اللي اخذته منك انه انت ممكن انه تطلع ضغطك او تفكيرك وهاي الاشياء
0: بالاكل
1: بطريقه الاكل، تاكل
0: بالضبط.
1: وتفكر باثناء الاكل. اوكي
0: لا
1: تمام
0: لا اكل ارتاح يعني اريح نفسي وبعدين اقعد اصلا شلون ابو صابر
1: اوكي.
0: الله
1: حشاك. طيب امير تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا لك،
0: انا
1: باي
0: سعيد.
1: باي. نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك، مية هلا. من وياي؟
1: جواد من محافظة الديوانين.
0: والله اهلا وسهلا بك يا جواد. يلا جواد اكيد سمع سؤالي.
1: ارجع عيد لي على مود مستعمل.
0: والله هاي عدت وذا تتابع المفروض تتابع.
1: وانا ما
0: سؤالي يقول انه سؤالي يقول طيب

لقيت فجأة طبيت بواعد بث، قلت خله خابر ماشي. فاهمتك. السؤال يقول انه شنو التصرف او الشيء اللي انت تسويه لما تكون مضغوط او متوتر؟ يعني اكو مثلا واحد يلجأ للاكل يروح ياكل هوايه، واحد يروح مثلا خلينا نقول يحكي ويا نفسه، يحاور نفسه حول الموضوع ويناقش وكذا وهاي الاشياء، واحد يقول لك انا هيك افتر بالسياره مثلا، انت شو تسوي؟

0: بدي اقول لك يعني قصدي بما انه انت بالحشد، فانت يعني بفتره الحروب او فتره هاي الاشياء اللي تصير انت موجود، فاهمني؟ فمشكله انه انت تكون ضايج وتروح بتروح لواجبك وتندفع زايد، يعني خوفا عليك، هذا قصدي، فاهمني؟
1: شكرا شكرا.
0: فدير بالك لا تضوج عمي، لا حد يضوجه. تمام، شكرا لك، نورتنا.
1: سمعت اذا حد يضوجه؟
0: نعم
1: لكنهم سمعت لا حد يضوجني.
0: اوكي، تحيه لك ولكل زملائك، ميت هلا عيوني، الله يحفظكم، شكرا. يلا اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
2: تحياتنا للسعوديه.
0: هلا والله، اهلا اهلا، شلونك؟
2: العفو،
0: تحياتنا لكم، نورتنا. يلا محمد، سمعت سؤالي اكيد، شنو انت تسوي؟
2: تقول زين انه متصل قبل جاوبواني.
0: لا ما شي سامع، سمعت كان وقفت يم الصبوره يا محمد. يلا.
2: اي نعم. اي شوف امانه، انا من اضوج لازم اطلع.
0: تطلع سهل.
2: اي ما اقدر.
0: يعني تطلع وين تروح مثلا؟
2: باي مكان، وهم اطلع.
0: وحدك؟
2: لا يعني مثلا شخص عزه يجي وياي، يعني شلون افهم التفض ويا عزتي الهموم.
0: يعني ضوجتك بفلوس، لان راح تطلع تصرف اكيد.
2: خلنا اصرف ولا اظل استاسف قلبي.
0: يا بس يا بس ثقيل، خلنا اصرف، اي دونت كير. المهم ما ضوج. اي هذا
2: لا قد اصرف، جوي 3000 ما يعني ما اقدر.
0: شنو بس اوقف 3000 شو اسوي بيها هاي؟
2: بس شاي وقهوتي مالها.
0: شاي وقهوة. طيب يعني انه انت تلجأ الى انه انت تطلع برا او تلتقي باحد الاشخاص. اي
2: اذا ماكو احد واطلع سماعات ديزني واستمع للتليفون بس، خلاص
0: بس تنعزل عن العالم. اوكي طيب،
2: البارحه يعني البارحه صارت هاي الحاله فيه. قاعدين طب شخص لبلح شاي ضوجني، غسيت بشكل مو طبيعي
0: زين،
2: بس تعبير باحة الله نزل عليه البرود، ما أعرف شلون، سبحان الله
0: الحمد لله، خوفا
2: ولا ضجيت ولا انزعجيت.
0: ايه
2: قاعدين الناس اللي يحبهم قاعدين يمي.
0: ايه
2: طلع هذا الشخص القسيس.
0: ايه طيب اوكي
2: الحمد لله.
0: يلا الحمد لله، تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا. هلا عيوني، باي باي.
3: اشتريت رانا خوخ بربع وكيكه بربع، عم طش بيت بس وبعدين شو نشروحه.
0: يلا الو
4: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
4: كيف حالك يا مجدتي؟
0: الحمد لله. جاي جي بي تي اتش؟
4: بلا انا اب.
0: من وياي؟
4: اب من محافظة غمضة.
0: منو؟
4: اب من محافظة غمضة.
0: منو؟ بس صوت يقطع، دحشة طبيعي الله يخليك.
4: عباس من محمد القاسم.
0: عباس حياك عباس، نص الراديو او نص البث.
4: ها
0: عباس، نص البث بلا زحمة عليك.
4: اسمعك
0: انا، هم اسمعك.
4: ايه
0: مو واضح عباس.
4: شنو؟
0: نصي البث.
4: نصي كلش يا اخي.
0: تمام اوكي، شلونك عباس، شنو اخبارك؟
4: والله بخير والحمد لله،
0: ميت هلا نورتنا. يلا
4: يا ضعف قلبي
0: قل لي شنو يعني، اسمع سؤالي اكيد اريد اجابه.
4: اي تعيدينه لو عارفه انا السؤال.
0: لا تعرفه ان شاء الله.
4: اي الجواب يكون يا اما التجي الى ذكر الله او اروح اصف.
0: أو أروح شنو؟
4: أروح أرسم.
0: ترسم، حلو.
4: بالضبط.
0: حلو، يعني أنت ممكن يكون ضغطك أو التعب اللي أنت بيه طلع بالرسم. شخبوط.
4: بالضبط.
0: طيب.
4: لا هو أنا رسام.
0: يلا حلو. وصوتك
4: أي
0: حلو.
4: إيه فاحنا نعيش عالم ثاني.
0: إن شاء الله كل التوفيق. صوتك حلو رسام، أقول لك إن شاء الله كل التوفيق لك.
4: شكرا شكرا.
0: عيوني انت.
4: انا متصل عليكم سابقا
0: عزيزي، على راسي، مية هلا.
4: شفت اللايف مال التيك توك واتصلت،
0: نورتنا، مية هلا بي.
4: شكرا لك في نورك يا اختي، في امان الله.
0: يلا

0: يلا متواصلين وياكم وعندنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا يا نصرت.
1: الله يسلمك. تصحبي شلونك؟
0: عيوني الحمد لله تمام.
1: يا بس شنو زعلانة علي هالأيام؟
0: ليش؟
1: خبر خبر يدكم ما حد يشيل.
0: عداوات شخصية. لا بس اتصالات هواي وبالتأكيد ما متقصدين، يعني احنا ما حافظين كل ارقام مستمعين، يعني شو نصير احنا مثلا، فبالتالي انه يعني اتصالات كلش هواي، فنعتذر منك اكيد.
1: لا ما يخالف نشغل.
0: طيب يلا نصرت.
1: يو يعني
0: ما سمعت سؤالي نصرت؟
1: والله ما سمعت الصراحة.
0: اوكي السؤال يقول انه شنو الشيء اللي انت ممكن انه تتصرفه او تسويه لما تكون مضغوط او مثلا ضايج او يعني هاي الاشياء. يعني كل واحد اختلف الراي، واحد يقول اروح انه الجا الى الاكل، اروح اكل كل شوي وافكر باثناء الاكل، اكو واحد يقول احكي ويا نفسي، اكو واحد
1: لا.
0: اي انت شنو؟
1: اطلع من المشكله.
0: يعني شلون تطلع من المشكله؟
1: يعني مثلا اذا اشوف سوء تفاهم بالبيت او بمكان اخلو ادير روتشي.
0: اوكي
1: يعني حتى لا اصير عصبي واخرب الشغل ادير روتشي واطلع.
0: يعني قصدك الانسحاب؟
1: عفوا اي
0: اوكي تلجأ للانسحاب. طيب شكرا. اوكي انا صار تحياتي لك، كل شاكرة اتصالك. شكرا لك، باي باي. مية هلا. اتصال اخر. الو الو
2: عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء الخير حبيبي.
0: هلا يا علي. مساءك ورد. نورتنا علي، تعلي لي صوتك.
2: اي نعم
0: اي والله
2: نورت، اشكرك.
0: تحيات المخرج لك هم. اي علي احكي لنا انت شو تسوي بالله.
2: يعني دي الامر لما اطلع ويا الولد الجماعه يعني مساله قهوة ودومة.
0: يعني هم الفلوس صارف فلوس. ايه
2: ودومة.
0: يعني هم الفلوس صارف فلوس. ايه
2: اي عادي مو مشكلة، اهم شيء اطلع.
0: I don't care. اويلي ماشي. ايه
2: واذا ماكو مثلا وقت ما متواجدين فاوصي اكل.
0: ها يعني هو انت بكل الحالات يعني يعني هدر الطاقة اللي عندك أو الضوجة اللي عندك بيها فلوس، لازم تصرف. هذا شلون اللي يقول لك إنه يعني إيده تحكه لازم يصرف الفلوس اللي عنده خلاص بعد، فأنت نفس الحالة.
2: إيه شلون ما تسوون شوبينج؟
0: لا والله قلت لك أنظف البيت، والله ما أخلي شيء بحد، ما حد يحكي بذاك اللحظة لأن يدرون بيه واصلة مرحلة. طيب أنا كلش أشكرك علاوي، نورتنا أكيد. شكرا. هلا عيوني، باي باي. يلا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون الست؟ شلون الصحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: والله عني سعيد يعني كلش كلش سعيد هسه باللقاء مالتي.
0: اشكرك
1: بالمحتوى مالتك هذا الحلو.
0: شكرا عزيزي. مية هلا
1: والله. يعني هو الحلو يعني طلع نقش يعني صدق يعني والله العلي العظيم.
0: تسلم تسلم كلك ذوق.
1: الله يسلمك يا عزيزي. شنو انت هذا المحتوى مالتك يعني شنو هذا الاعلان مالتك شنو؟
0: ها؟
1: الاعلان مالتك يعني شلون هسه هذا انت اللايف مالتك الفاتح فيه؟
0: عزيزي اولا احنا فاتحين بث باذاعه.
1: أيه.
0: إذاعة الرشيد من بغداد. أوكي.
1: ونعم.
0: وبرنامج ونعم. والناس كلها تسمع يعني هو مو بث على التيك توك فاهمني بس إحنا مشاركين على التيك توك فقط.
1: تمام هسه عندي سؤال نجاوب عليه.
0: إي شنو التصرف اللي تسويه أو يعني خلينا نقول عليك إنه عندك فت حالة معينة تطلع بيها من ضغط أو مثلا تفكر بشغلة أو عندك فت مشكلة لا سامح الله. أكو اللي قالوا مثلا نروح نلجأ للأكل. أكو اللي قال نطلع نفطر بالسيارة. أكو اللي قال نشتغل. أنت شنو تسوي؟
1: أول نقطة أستغفر الله.
0: أوكي ونعم بالله. طيب
1: مو ثاني نقطة أشوف يعني أكو حلول إلها لو لا.
0: أوكي هاي طرق طرق هاي طرق تخلص بيها من المشكلة. أنا ما أريد الطرق. أنا أريد إنه أنت شلون تطلع نفسك من هذا الضغط فاهمني. يعني أكفى التصرف تسويه ستة تقعد تفكر مثلا بلحظتها تقعد وحدك ويا روحك مثلا.
1: إيه أراجع نفسي. حلو. أراجع نفسي صحيح.
0: طيب.
1: أفكر. أراجع نفسي.
0: حلو.
1: إيه لازم هيش لازم هو الإنسان لازم يراجع نفسه مو.
0: أوكي صحيح.
1: إيه
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله موفق عيوني. شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا. مع الف سلامة. اتصال اخر. الو
2: يا ابو سلامة. يا ابو سلامة عليكم.
0: اهلا علاوي
2: احلى اختي الغالية استعبير البيات الذهب.
0: والعينك نورتنا مية هلا.
2: والمخرج المبدع من يوم من يوم عمار لعمود.
0: اكيد احمد من اشوف الاجواء غير اجواء.
2: والنعم من ابو شهاب الذهب.
0: نورتنا علاوي. شوف حتى انت قمت تحصلنا علاوي ده شوف نفسك صح. حتى انت قمت تحصلنا وتسمعنا صار لك يومين وهي نادرا مصير يوم
2: والله على الانترنت ستعبير.
0: اي ما
2: فات على الانترنت.
0: اي اي يعني قصدي يعني هذا شيء زين
2: ان شاء الله. ان شاء الله من هناك ما انقطع.
0: نورتنا. اي علاوي قول
2: ستعبير قبل ما ادخل بالموضوع.
0: اي عيني قول
2: يا ابا اليوم سوون بي ستبان الموسى وتعياتي لاخيتي الغالية.
0: ليش سووا
2: اليوم كلها علي وانا بوانا بوحدي مدريدي.
0: اوكي
2: طالب سيف المدريد اقول له باكر اخوي اريد عونتك الصبح ويا ستبان.
0: يعني قصدك برشلونيين كانوا على بان مثلا شنو مفتهمت؟
2: لا هي
0: بان
2: لا
0: مدريدية؟
2: لا لا
0: بان مدريدية؟
2: مدريدية ستبان. ايه
0: خلي اسوي لها حاضر اوقف. وهسه شنو تريد ندافع عن بانا كل ما راح ادافع عنها خلاص هاي.
2: لا لا اريد سيف المدريدي باكر وياي ب 7:30 8.
0: اي وين سيف مدريدي 7:30 نايم؟ يا مدريد يا برشلونه ايش
2: تتكلم؟ لا لا لا باكر يقعد باكر.
0: طيب يلا ان شاء الله اني باكر اسمع ان شاء الله ان شاء الله. يلا قول لي
2: ان شاء الله كلكم اخوتي
0: في دول عينك. قول لي شنو التصرف اللي انت ممكن تسويه تحسه غريب بس هو طبيعي يعني انت عادي يعني انت طلع ضغطك بهذا التصرف.
2: والله من اروح على الطوبه من يصير عندي لعبه ارتاح.
0: ما عندك لعبه؟
2: افصل على كل شيء.
0: ما عندك لعبه شلون شو تسوي؟
2: اروح للساحه. اروح للساحه.
0: ها تروح للساحه. اي اوكي
2: ارتاح.
0: اوكي يعني انت لجوءك للرياضه او كره القدم بالعموم اذا كنت ضايج او فرحان انت تروح.
2: اي الحمد لله وشكرا.
0: زين مو اذا كل لعبه راح تزيد عليك الضوجه خصوصا اذا منتخب اللي انت مثلا مرشح
2: له النادي صار حمس كل شيء تنسى.
0: مو اذا النادي خسر مالتك مثلا شلون هاي بالتالي يعني جلطه خلاص
2: انتهي.
0: اثنين بالراس يوجعك. طيب
2: اخوي اخوي اخوي سيف سيف المدريدي اخوي اخوي
0: ما هو ما هو سيف ما هو. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا لك علاوي اكيد مع الف سلامه. باي باي مية هلا.

0: اوكي عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: السلام عليكم سيد.
0: عليكم السلام.
1: شلونكم؟ زينين؟ شخباركم؟
0: الحمد لله. عيوني مية ترى.
1: عيوني ربي يحفظكم.
0: الله يسلمك.
1: كم كان سؤالكم؟ نفسه لو قد
0: لا نفسه نفسه نفسه اذا سامع عن بداية الحلقة فهو نفسه.
1: اه اي سامع. مو اول حلقة سامع كونه.
0: بداية الحلقة اي.
1: يعني اذا
0: ضوج
1: او تكتب او
0: اي يعني اذا انت ضايج او مكتب او مضغوط او عندك فد مشكله وصل. معينه شنو التصرف اللي تحسه انه هو غريب عند الاخر؟ يعني الاخرين يعتبروه غريب بس انت تحسه لا هو هذا اللي طلعك من الضغط.
1: هو تقريبا مو غريب بس وبعض الناس يعني مو الاغلبيه بعض الناس يسوون. انا شو اسوي؟ اخذ العده مال الصيد سناره سنار ومرجيتي اخذ وياي فد اكل هيك يعني كدني فد ساعتين ثلاثه
0: يعني اسوي سفره سفوري تروح سفاري
1: تقريبا سفره سفوري بعيد عن الناس.
0: حلو والله.
1: على قولة عبود كلاسيك فبن البشر.
0: انت من وين؟ انت من وين؟
1: انا الناصريه.
0: والله وحياك. اي عندكم اجواءكم هناك حلوه تنفع لهذا الموضوع. بس تعال قل لي اذا انا ضجتي وانا اروح اصيد سمك مثلا برايك؟ ما رايك؟ لا يعني قصدي اجواءهم هاي حلوه هناك. اي
1: والله هي مو حلوه يعني بالمعنى المطلوب يعني
0: قصدي تشجع على موضوعة الصيد تشجع على انه انت تطلع سفاري حلو فاهمني؟
1: لا اكيد اكيد يعني شوف هي هاي سبحان الله يعني طريقه خاصه مالت الصيد وبالسناره وخاصه بالسناره يعني اذا تطلع بالليل الصيد بعيد عن الناس بالك صافي تفكر يعني شلون تسوي رايت للجمجمه.
0: صحيح فعلا والله. طيب يلا ان شاء الله كل التوفيق لك عيوني. يعني كلش اشكرك نورتنا. مية هلا باي باي نورتنا. اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: اجي والله لو هسه اكو موضوع زين وبيفد مثلا خدمه للمواطنين للمستمعين بيفد بخدمه عام ولا يخابر اصلا نايم او دي خابر ويجي ويستقتل. لا يا تفضل يا تفضل.
2: ليش عبير ليش؟
0: شلونك
2: سيد؟ أنا يومي؟
0: الله عليك انت احلفك الله عليك انت كنت ناوي تخابر؟
2: اي والله ليش لا؟
0: متاكد لو سمعت النداء وجيت تركض الريحان؟
2: والله تحياتي لعلا والله ايه؟ بالاخير سمعت علا ترى بس انا ناوي والله خابر. انا يومي خابر عبير ترى.
0: اوكي.
2: اي ترى ماكو مشكله بالموضوع يعني.
0: يلا يلا يلا
2: تحياتي لعلا والورده اكيد ملكي مدريدي.
0: يلا يقول لك باكر التجمع الساعة 7:30 برنامج بان. يعني هم الصبح وهم 7:30 هم
2: ريالي. أول واحد أنا حاضر علاوي.
0: طلعت بان ريالي والله لا أدري.
2: شلون لعب غير ملكية. أوكي. بس ما أعرف ليش أنت الوحيدة بالرشيد برشلونية.
0: لا مو الوحيدة.
2: أحس بالموضوع أوفر. أكو نشاز بالموضوع.
0: بس
2: كل الكادر مدريدي
0: بس يراعون مشاعر. انتوا هم ما تنسوها يعني في يوم من الايام ما شفت واحد من الموظفين ويانا يعني انه بس عمار اسم الله عليك هذا واحد هذا ما له علاقه هاي قاعده شاذه بس السنتين احمد مي يعني مي هذا ما له علاقه هاي قاعده شاذه بس السنتين احمد مي يعني ما يجاكر هواي بالموضوع. اوكي خسره
2: لا شوف يا عبير هسه اعطيك مثال هسه مثل البرلمان باغلبيه ياخذون الصحيح الرافع هسه انت وحده صليت يعني شلون مو يا الاغلبيه شلون بالله
0: وجهة نظر بس أنا المميزة الله.
2: مو مميزة لا يعني أحس الموضوع أوفر
0: هسه تقول يعني إيه بعمو قلت لك وليش جاي يلا إيه تفضل إيه أحكي
2: يعني كلهم ملكيين كلهم مدريدين كلهم يعني بس الوحيدة أنت يعني ما أعرف يعني يعني شو تحسي بالموضوع أنت
0: مميزة
2: لا مو مميزة
0: يعني من يعددون ريالي يعددون أكثر من واحد بس من يقولك ما شنقول بس عبير هيك مثلا شفت قد مميزة
2: احنا شو نقول احنا مو نقول مميزة حشاش يعني بس نقول اوفر بالموضوع صار
0: شنو اوفر
2: هذا كله يعني كله مدريدي
0: يعني انتوا قوة تجبروني احب مدريد ما احبه قوة يعني مدافتين
2: يلا مروا الوقت يعني
0: اي والله موضوع حلقة اي سيوفي شنو الشيء اللي انت ممكن انه تسوي من تكون مضغوط او عندك مشكلة او متوتر يعني هاي
2: والله شوف عبي شغلتي انا اسويهن أعزل نفسي والأغنية إيه؟ مع كاظم ساهر القيصر أنا وليلى هاي كلش أرتاح السلبية كلها يعني
0: أنا ضايجة إيه والدنيا سودة بعيني وأقعد أسمع أنا وليلى
2: والله أمانة ما أحس أنا مجرب أكثر من مرة أرتاح
0: هاي حياة الناس المرتاحة
2: ورا نص ساعة ها تروح الضوج والكابه.
0: والله حلو.
2: انا هاي مجربه من فتره يعني.
0: حبيت حلو.
2: والشغله الثانيه يا عبير.
0: ايه.
2: اذب نفسي على اكل.
0: انت مرات هسه انت عراقي بحت. اذا قبل شوي كنت شوي يعني رايح هيك بغير مكان. ما اقعد اسمع اغنيه كنت بغيرها. هسه انت عراقي 100%. طيب.
2: يعني اكو الاغلبيه يقول لك انا مثل عندي ضوجة كابه يصير يعني يظل يومين ما ياكل هاي صار. لا انا ما عندي هذا الشيء. يعني حتى ضوجة قويه وكابه على الاكل.
0: طيب
2: ما عندي مشكله بالموضوع يعني.
0: اوكي.
2: افرغ السلبيه والضوجة كلها بالاكل.
0: اوكي سيوف تحياتي لك. انا كل شكرا اتصالك. اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي باي باي. اعتقد سيف كان هو اخر اتصال. يلا حالة سيف بعد ما يسمعنا ولا لا.
3: حبيب البيت موجود موت الله لا ميت ولا فق قلبه ضيم سقف عندي. حبيب البيت موجود موت الله بعد فكرة قديم
0: انتحر. يلا إذا المستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما أختم أقول لكم يمكن تصرفاتنا من نكون وحدنا تبين غريبة للناس، بس هي بالحقيقة كل واحد من عندنا عنده طريقة معينة حتى يهدي نفسه ويهرب شوية من ضغط الحياة. واحد يحكي نفسه، واحد يسمع أغنية ويعيدها أكثر من مرة، واحد ممكن أنه يطلع ويتمشى بمسافات طويلة وغيرها، واحد يفتح الثلاجة للمرة العاشرة، ومن الأشياء اللي أنتوا سمعتوها خلال الحلقة. وكل واحد متوقع يلقى حل للمشكلة أثناء هذا التصرف اللي هو ممكن يسويه. بالنهاية مو عيب نمر بيوم ثقيل علينا أو تكون فد مشكلة كلش يعني ما نقدر نحلها حتى لو كانت هي بسيطة. المهم ما نبقى وحدنا بهذا الثقل اللي احنا حاملين، وإذا احتاجينا نحكي ضروري أنه نلقى شخص نثق بيه ونحكي. وهاي ماكو طبعا عمي خليكم على الثلاجة. شكرا للجميع أكيد نورتونا. تحياتي لكم. باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى احتفالية ديوان الوقف السنية بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحكومة العراقية منصات التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. التخطيط موازنة عام 2027 تركز على المشاريع الأساسية والمليون قطعة أرض. إصابة 4 من الخليجيين المتظاهرين قرب وزارة المالية نتيجة احتكاك مع قوات حفظ القانون. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. إسرائيل تهدد بإجلاء سكان أي منطقة في غزة تطلق منها المسيرات واستهداف المسؤولين عنها. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدمية.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود.

0: الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
0: أغاني، أغاني وأكثر. أرشيد FM.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: هنيان نبيك.
3: الله
2: يحفظك. متمشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. قال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية ديوان الوقف السني التي تقام بالعاصمة بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والمؤسسات الدينية كافة التي أكدت في توصياتها على حفظ أمن العراق وشعبه والالتزام بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع، مبينا أنه لا ينبغي للعراق أن يكون محطة لإيذاء الآخرين، مما سيعزز منهجنا في هذا الاتجاه، وسنكون على موعد مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في 30 أيلول المقبل ليعلن فيه العراقيون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة. قال القاضي فائق زيدان في بيان أن ترسيخ دولة المؤسسات يقتضي احترام الاختصاصات الدستورية وضمان استقلال السلطة القضائية وإخضاع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، بما يصون سيادة العراق ويرسخ الثقة بمؤسساته. وأتابع أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانا للحقوق انطلاقا من إيمان راسخ بأن هيبة الدولة من احترام دستورها ومتانتها من استقلال مؤسساتها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إطلاق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية مطلع أيلول المقبل، وقال إن مشروع المليون قطعة سكنية الذي يتبناه رئيس مجلس الوزراء وضعت له آليات مناسبة للإعلان عن للمشمولين من أجل تقديم وتثبيت البيانات مع مراعاة ظروف كل مواطن، وأضاف يختص المشروع بالمواطنين الذين لم يحصلوا على أي قطعة أرض سابقا. أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق لضبط وملاحقة مخالفي شروط الإقامة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدة إبعاد أكثر من 16,000 شخص والقبض على أكثر من 12,000 مخالف منذ مطلع العام الحالي. ودعا مديرية شؤون الإقامة أصحاب العمل ومستقدمي العمل الأجنبية إلى ضرورة مراعاة قانون الإقامة والتقيد التام بالمواعيد والأطر الزمنية والضوابط القانونية المعمول بها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال مشاركتها العدوان ضد البلاد، وأتابع أن إيران لم تبدأ الحرب وكانت تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ولن تسمح بانتهاء الحرب بشروط المعتدي. ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: الزيدي العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.
4: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحية لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائع. وطبعا بدايه خليني ارحب بكل اللي راح ينضمون لنا في حلقه اليوم. بصراحه عندنا فد مبدا جدا مهم عند كل انسان, كل واحد, كل شخص من عندنا احنا. وهذا المبدأ في بعض الأحيان يكون يعني واقع حاله. مرات إحنا يعني أكو ناس تكتسبه أكو ناس ما تكتسبه, يعني حسب الظروف, اللي هو موضوع الثقة. ثقة واحد من المواضيع المهمة جدا في حياتنا. هسا ما راح أحكي عن الأشخاص وبيناتنا وأفراد, لا, اليوم أحكي لك أنت كمواطن عراقي. كمواطن اليوم عندك تحفظات أو عندك يعني في ماشي الصحولة هي التحفظات, تحفظات أو وجهة نظر أو رأي, إلا أنه أنت شيء بالعراق ما عندك ثقة فيه. شيء بالعراق ما عندك ثقة فيه أبدا. إذا كان مثلا واحد يقول لي مثلا أشخاص, نوع أشخاص, نوع مهن, حالة معينة, قرارات معينة, سلعة معينة, خدمة معينة, ما عندك ثقة فيها. فاليوم راح أسمع من عندكم كل اللي راح يتصلون بينا, شنو الشيء اللي ما عندك

0: شكرا جزيلا لحضرتك، وانا ممنون اتصالك. العتوي كاتب بسام، انا ما عندي ثقه بوميض. اوكي مصطفى الباشا تحياتي لك، كاتب انا ما عندي ثقه في هذه الحكومه. اوكي ناخذ اتصال. الو
1: ابو السلاطين، كيف حالك؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: شلونك شخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك،
1: صح الاحوال
0: يحفظك. من وياي؟
1: لا هو وياك متحدث مالنا بالعطواني.
0: يا اهلا يا هلا مرحبا.
1: بارع عقلك يلا وحده، ما عندك بين المعارض،
0: ما عندك زين. شلون تريد العالم صعد ثقه بيكم؟
1: ومن ضمن امالي حط له خبزه تصدق
0: خبزه
1: يا خبزه عينك.
0: ما عندك ثقه بالمعارض؟
1: سهل المعارض شيل عقله
0: والله
1: العظيم، والله العظيم يحلف لك وتكفر لك. انا اقول لك شغله واحده، كبير الله بعد باكيرو بال 2008 حلو؟ بعتها مثلا سوريا لبنان، المهم قمت افكر فيها، تتذكرها من نفتر بيها وايد. المهم رجعت بعتها
0: زين،
1: حتى ولا صديقه ولا صديقه بحر غيره. تدري ايش قال؟ زياره يعني بس بعد ما نحولها. قال له والله العظيم ما ماشي دير وباحه له. يعني قلت له هو غير سيارته غير هاي بس السنوية شلون ما ماشي؟
0: اي
1: انا ما عندي ثقه بهالمعارض. المعارض.
0: حلو، ما عندي ثقه بهالمعارض. حلوين.
1: ايه
0: واولهم انت.
1: يوم يا استاذ عمار؟
0: لا احمد مثنى.
1: والله عرفته.
0: والله
1: استاذ عمار والله صار لي يومين. يومين ادق عليك ما يجاوبني.
0: ثلاثه.
1: تحياتي لك،
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي.

0: ناخذ ويانا يعني اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: اولا تحيه حب واحترام اليك وللمخرج والمستمعين جميعا.
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
1: ويا غيلان.
0: اهلا بك يا غيلان.
1: الله يسلمك سلم غاليك. تحدثت بموضوع الثقه فحبيت اشارك لاول مره وياكم.
0: شنو الشيء اللي ما عندك به ثقه بالعراق؟
1: واني بصراحه الموضوع جذبني لذلك انا حبيت اتحدث بشكل عام.
0: طيب
1: هو شنو الشيء حاليا انت تثقي حاليا ما عندك اي ثقه باي شيء؟ انا نفسي اتحدث يعني اذا رحت على دكتور رحت تلقى همين اكو اشياء يعني ما بيها ثقه لانه التحليل كل تحليل شكل وكل علاج شكل. فانت حاليا كعلاج وطب ما عندك ثقه به. تروح على المدارس والجامعات وايضا حسيت اكو خلل وعدم ثقه وكل الامور الموجوده حاليا دائما واحد شخص مبلغ مادي تصير عندك عدم ثقه لانه ما راح يرد لك وتركض برجلك وبايدك ولسانك ما يطلع المبلغ. فانت حاليا انا اشوف بشكل عام العراق والشعب العراقي انزرعت به هاي اللي هي 40% فيها النسبة اللي هي عدم ثقة صارت.
0: طيب 40% صح. من عدم الثقة بالأشياء.
1: بالأشياء جميعا يعني ما بقول بس بالأهلك بالبيت أخوانك أكو.
0: ها ما لا خاص أنا أحكي بالعراق بصورة عامة. أنت كمواطن عراقي شنو الشيء ما عندك ثقة به؟
1: طبعا يعني فقدتها بشكل كامل لأن أنا من جيل 89 عشت الجيل 90 وعشت 2000 كانت أكو ثقة حلوة وكان حتى البيوت تبقى مفتوحة وأكو ثقة.
0: طيب
1: بس حاليا حتى بيتك قافل عليهم وما عندك ثقة بجيران.
0: طيب
1: فلذلك إنه أنا أشوف الموضوع عدم الثقة موجودة بشكل كبير يعني بيناتنا كشعب.
0: طيب تحياتي لك يا حبيبي. وجه تحية طبعا الصديق العزيز ماجد كاتب العرق. هواي شغلات ما عندي ثقة بيها مثل الماستر والسوبركي واني لا تنساني. أنا هم ما عندي ثقة. ما أجد ما

0: نرتبها. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: يا اهلا وسهلا.
1: عاش من سمع صوتك.
0: شكرا جزيلا يا ذهب.
1: رحمة على وديك انت الذهب. والدي عاقب بينا محمد مثنى بس
0: ارتفع. احمد محمد منو؟
1: احمد مثنى هو؟
0: اي احمد. احمد هو شنو هو؟ هو من زمان هو بس
1: هم من الدوره؟
0: هم من الدوره طبعا.
1: لا اله الا الله. أه. محتليها الاذاعه
0: حجي كوكب. كوكب انت كوكب يعني تخيل انت كادر. احنا مشقد 10 12 1 5 من عندهم بالدوره.
1: بسم الله ما شاء الله يحفظكم. بس حلوين مرتبين. أه. لطيفين وجميلين. زين. سلطان ما عندي ثقه بالمرور اللي يوقف بالشارع اللي قاعد الضابط. أه. صف المفوض وخالي لهم لا واحد استوى عقد لو حاط لهم واحد شباب بالعمر متهالك. من الدورية احتراماتنا لهم جميعا واحترامنا للناس الطيبة للبعض. اللي يطبق يقول لك اطبق على صفحة.
0: ايه.
1: سنويتك بلا زحمة او الاجازة. فاني اول ما اقول له راح تغرمني. اقول لي مع الاسف شنو غرمك.
0: ايه.
1: بس روح من الضابط.
0: ايه.
1: من تروح له بعد تنزل تباوع عليه قبل سوالك غرامة يسيلك عليه
0: على السريع.
1: اي فهذولا ما عندي ثقه بيهم ابدا ومشكورين الذمه الى يوم الدين.
0: احمد يقول لك شنو يعني انت لله بالله ما مسوي اي غلط؟
1: لا اقول له لاحمد مثلا سالني على الاجازه.
0: اي
1: وقلت له اوكي راح اجيب لك الاجازه.
0: أي.
1: هو شو قال لي عندك مخالفه.
0: أي.
1: احنا سيارتي بيك محمل.
0: أي.
1: فاذا تمشي بدون شادر يلزمك يغرمك.
0: طيب شو الشادر؟
1: اسوي له شادر ثابت. ايش بيها؟
0: أي.
1: هم غير قال لي للحجز. قلت له ليش؟ قال ما كاتب بالسنوي بيها شادر.
0: أي.
1: تجي فلات.
0: أي.
1: فقلت له والله حيره يعني بالشادر تلزمني بدون شادر تلزمني.
0: أي.
1: فقال يلا راح اسوي لك ما حامل اجازه حتى سهله.
0: أي.
1: بدال 50 تدفع 25 احسن من الحجز.
0: زين.
1: قلت له ليش؟ ما اريد انا بعتبرني ما فايت من انا هي
0: الاموات. اي
1: زين. قال لي يلا مشيها مشيها قص الغرامة. فلا حلال لا حرام لا بوذة لا يصلي لا نادي ليلي.
0: ايه ما عدي.
1: ايه الغرامة.
0: ايه
1: وبالليل. ايه بالليل تلقاه يروح يزور.
0: السلام. ايه
1: عليكم.
0: حلو. باي. اوكي طيب
1: باي باي.
0: طيب لا لا لا لا ناخذ يعني اتصال عندنا يلا اسمع.

0: اتصل كاتب ما عندي ثقة بأحمد مثنى. منتصر يقول والله حقه. زين ناخذ يانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيبه والسلاطين.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك حبيبي. اهلا
1: سعيده.
0: الله يسلمك عيني. هلا مرحبا. تفضل.
1: قطعت بينا والله. قطعت
0: والله انت قطعت بينا وعايفنا
1: انت. والله
0: والله اهل عظيم.
1: يلا ان شاء الله عاد.
0: يلا ايه يا دام يقول عاد جاي. زين
1: طبعا من البدايه
0: ايه يا الله
1: تحياتي الاخ امير توشه
0: ايه
1: والاخ محمد مثنى
0: ايه محمد مثنى.
1: امير صدق كذي احمد مثنى صار له قرن بالرشيد.
0: ايه اسمه احمد.
1: بجوز اخوه اسمه محمد.
0: لا ما اعتقد اسمه محمد. ايه عبد الرحمن يعني ما له خص.
1: اي اللي سبور هواي كمان عبد الرحمن.
0: اي يحبون اسم عبد الرحمن. طيب شنو الشيء ما عندك ثقه فيه بالعراق؟
1: وميض.
0: من اي ناحيه؟
1: والله موقف واحد او سقطين.
0: اي
1: عندي اصدقاء وهنا بالجروب.
0: اي
1: دائما يعني من صرف الموضوع شيء يعني يكتب له بالجروب بياناتك.
0: اي بياناتك ما اقدر.
1: يا بياناتك يا بياناتك.
0: اي
1: دزت الثلاثي والمكان وعارف شنو.
0: اي
1: يقول عليه مغلق.
0: على مو شنو اسمه وخابراني.
1: اي هنا بياناتك لعب.
0: ليش بياناتك لعب بالضبط؟
1: والله ما ادري.
0: اي ما اعرف. اي
1: بل هذا ما عندي ثقه بي ابد.
0: اي ما عندك هو يعني كشخص بس بالعراق كله عندك ثقه ما عندك مشكله.
1: الموضوع كبير
0: الموضوع كبير ما ارتاح كبير. زين اوكي تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. هلا حبيب دكتور. ناخذ يانا اتصال. الو الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك. نصي لي الراديو شوية.
2: تامر امر.
0: من جاي يسمع وياك؟
2: والله يا صديق قاعد بصفي بس اخرس.
0: ليش خطيه شبي؟
2: ما عجبت الوضعية يعني احنا جايين بازدحام. نعم الله على استاذ سلطان من رد علينا قلت له سمو وين لاقيه انت؟ متعافى. حبيبي استاذ سلطان الثقة اخوي من كل مكان يا سبحان الله معدومة هالايام.
0: اي شنو اكثر شيء ما عندك ثقة بيه بالعراق؟
2: يعني اقول والله اكثر موضوع من تروح للدكاترة الله يكفيك شر الدكاترة.
0: اي
2: والله يشتغلوك على البارد. تروح منا تعال منا جيب منا تفرع عن نفسك انت. تروح وانت ما مصدق بس هي مجبور يعني.
0: اي
2: وإذا صارت عندك معاملة والمعاملة همينا بيها مثلا طب محامي همينا ما تعرف
0: بس الدكاترة يعني. دكاترة يخبلون يعني انت السلام عليكم مرحبا شلونك حل الجيب دوا مدري شنو طب 500,000 وانت بعدك مريض
2: وداعتك انت قبل اسبوع الله يكفيك الشر. طلبوا من عندي شغلة بالحارثية سويتها 250 رجعت بالطريق قلت انا خاف قاطيني. طابرت على مستشفى بالكرادة طلع عندهم 500 رحمت لهذا
0: لو باقي على شو اسمه 250 احسن لي ارجع لها.
2: وانت مثل تاخذ وياك مريض مريض يعني مثلا زوجتك امك انك ما تتعالجي ما تدفع فلوس راح يقولون هذا باخل علينا.
0: وتكون ناس مناسبه مثلا يصير شيء عليهم ماكو مثلا يتفاقم الموضوع ويقول لك يا باش دعوه هسه كان حكيت احنا داينك هم كذابين اذا تخابر تقول يا عندي مريض وهاي يقول لك والله ما عندي وهاي رهيبه
2: الشاكات مال العراقيين تعودنا عليه. انت شايف اني اقول لك خدمتك تحتاج شيء يعني شيء مثلا تحتاج
0: شيء يحتاج مثلا
2: يعني انت مطلع عليها كرين وتعرف انا شنو محتاج مثلا شنو
0: بعد شنو تحتاج رفعت عتب هي حكايه تنقال.
2: هي عباره عن مصطلحات هو صارت هو مال المصطلح انت الذئب وانت العلم وانت
0: واحد شو اسمه كله واحد اثنين شغله اثنين ماكو.
2: سأل الله يحفظك.
0: تحياتي لك حبيبي وتحياتي لصديقنا العزيز ما يحب يسولف.
2: الله يبارك
0: الله يخليك. هلا مرحبا. شنو يلا.
3: والله عرفت،
0: شرفت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: طيب رجعنا معكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا، شلون الاخبار؟
1: استاذ سلطان،
0: شنو الشيء اللي ما عندك ثقه بيه بالعراق؟
1: والله هوايه شغلات استاذ سلطان.
0: ما عاد دوام يوم
1: من بدايه انتخاباتنا محمد مثلنا خير على غير
0: اسمه. صدق بالخير على غير اسمه.
1: اقول لك واحده من عندهم هسه يعني الاعلان والموقف اللي صار اليوم.
0: الاعلان
1: اللي
0: طلع الاعلان.
1: اي اليوم احترقت بي واي دي بالجراج مال السيارات بالكسره
0: زين،
1: وحرقت لها سيارتين وياها.
0: اي
1: فهاي البي واي دي هم لازم واحد يثق فيها بعد نهائيا.
0: اوكي.
1: هاي يعني بقيها ويا الاعلان.
0: بقيها لازم نكملها نسوي الاعلان احنا.
1: استاذ سلطان والله اكو في التفصيله راح اشيك اياها انا بتفاصيلها وانت شوف
0: الثقه
1: شلون راح يصير. الاولى انه
0: الثقه
1: شلون راح يصير. الاولى انه العام انا دفعت جبايه للبلديه الدوره.
0: طيب
1: المحال اللي هم ياخذون رسوم مال الاعلان، الاعلان اللي تخلي القطعه.
0: اي
1: واكو جبايه ثانيه مال التنظيف وكذا. العام دفعناها 360,000.
0: حلوين.
1: تمام،
0: حلوه.
1: دفعناها الكتروني يعني بالدائره وبالماستر وجانا عليها.
0: طيب
1: 360. السنه 500 وكسر، 570 ما اعرف ايش. شنو اللي تغير؟ هو نفس المحال ونفس القطعه ونفس
0: الشخص ونفس البلديه
1: ونفس الشخص. زين، شنو اللي تغير؟ ما اعرف. هاي خلصت.
0: زين،
1: هسه انت تروح تدفع كهرباء. زين، انت تدفع كهرباء يعني دفعناها اول مره بالدائره.
0: ايش
1: قد علينا على ضوء القوائم اللي تيجي ندفعها؟ هسه غير تروح تسدد، ما تسدد، تروح والله الموظفة لعبت لها لعبة بالكشوفات وكذا. وما نزلت. هسه خلصنا، قلنا بعد ما ندفع شو اسمه
0: يعني الالكتروني
1: كاش. رحنا باتجاه الالكتروني.
0: حلو.
1: الشقة دفعنا لها مثلا صاير عليها متراكم ديون 200 و300 وحسب يعني الشقة ولها ضعف. صفرنا القائمة.
0: حلو.
1: ثاني شهر تجيك الشقة وهي يعني سكنية مو تجارية. يجيك الشقة 1.5 مليون.
0: اوف.
1: هي تدري الفاتورة تنزل، هي هاي القائمة تنزل كل شهرين.
0: زين.
1: يا بشين الموضوع؟ والله غلط بالسيستم.
0: يا شنو؟
1: زين. زين. هسه شنو أنا زين؟ لا ها راح أقدم معاملة. زين، أنت أكثر شخص أو أكثر جهة المفروض تكون هي محل ثقة هي الدولة.
0: أي.
1: تمام.
0: صح.
1: وأنت متدفع جباية، أنت مطمئن ومرتاح إنه هاي الفلوس.

0: لك ما تضيع.
1: أيه.
0: انت دا تدفع للدولة.
1: أيه.
0: عطاء المواطن ليش دا يتحملها يعني؟
1: زي أو لا هو شلون هي يصير بهالطريقة يعني؟
0: مليون ونص يعني هي.
1: مليون ونص هسه مو مثلا رجعت نفسها القائمة القديمة، بس رجعني على القديمة عمي.
0: ماكو هيك حاجة. زين أنت هنا هسه بعد ما عاد عندك ثقة أنت بالمكان اللي دا تنطي بيه جباية، وهاي رسوم المفروض تروح للدولة.
1: أيه.
0: زين هسه من يتحملها؟ المواطن لو انقطع سبيل المعروف لو

0: شلون بعد هسه انت تعطي كهرباء هسه انت واحد من
1: الناس
0: تعطي جور الكهرباء له شو تسوي؟
1: يعني ما اعرف يعني هسه مشكله هم عندهم سالفه لانه تعال ادفع وبعدين عود اعترض وقدم معامله
0: هو اي خلاص يعني هسه زين انتم غير تحتجون الحل هو يعني الموضوع واضح ما من الممكن انه هي بشهرين صار عندك هالقد استهلاك
1: كهرباء صحيح
0: مو منطقي يعني.
1: لا
0: زين هاي شلون هسه شلون الثق بالموضوع ترجع تدفع انت مطلوب من عندك تدفع زين شلون
1: اي ما والله ما ادري حيره
0: تدوس
1: شكوش ما دوس دوس على قلبي
0: تحولها يا محمد مثنى هو يحل
1: هو محمد مثنى يا من الموضوع لازم طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا اهلا بك مع السلامه باي باي ها يلا الو
2: مرحبا
1: كلها حكت عليك انا الوحيد دافعت لك لا قطع الاتصال هنا وميض صدق مو خوش لا لا وميض ارجع خابر عيني ارجع خابر الله يخليك لأن حقيقة هم كلهم حكوا عليك أنا ما حكيت عليك طيب ذكركم بأرقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وبإمكانكم الاتصال أيضا على الواتساب على 0720111 4115 نأخذ ويانا اتصال ألو ألو
2: مرحبا
1: مرحبتين
2: شنو
1: كلهم حكوا عليك بس انا دفعت لك
2: كلهم حكوا علي وكلهم ما عندي ثقه بهم حتى انت ما عندي ثقه بهم حتى تكون على بعيد
1: هذا ايش بيك عيب عليك والله انا دقك
2: والله عليك بس انا عليكم
1: دافعت عليك قلت لهم ابد
2: والله حرام اذا شفت لك تعليق انا
1: الله يسامحك الله يسامحك بس هاي خلاص ما رده شارك تفضل يلا شارك شنو الشيء ما عندك
2: منير
1: ثقة العراق ها
2: منير منير
1: منير ما عندك ثقة
2: ليش نهائيا والله خاف
1: البارحة صعدك
2: وين ما قلت لك ما يصعدني من البارحة قلت لك
1: زين شوف باحة صعدك وحاربيك
2: لا حد شيء صعد مني بالله
1: قطيع حتى ظهره قام يوجع
2: ادري بي لا اسود عليه طبعا ظهره يوجع اذا صعدني
1: زين شنو السبب انه ما عندك ثقه بمنير
2: والله ساعتين اشوف شخص كيوت وحلو ويعني وملح القعده مثل ما نسميه فاكهه هذا بس يخوف
1: والله احمد حكى شاي زين
2: مو احمد راسه مستعد
1: زين فبالتالي اوكي اذا ما عندك ثقه شيء بالعراق
2: بالتالي استاذي هو جروب المرتاحين كله متفق اجيك من الاخير حتى احمد مثنى وياهم
1: اولي
2: وين هو
1: وين هو
2: وين يجي
1: ما بي ثقه لا والله
2: حتى كتابه ما يكتب بس انا حتى
1: اليوم يلا كتب انا بعد باوعدك اه شنو هاي
2: عود من شافك من قام يطلع وياك وقام يطلع ويا عمير النوم ماخذ افلاح حملات
1: مستلمنا ذاك قطابينه ما ادري وين يروح
2: طيب ما كفى الاعلانات انه بس قام يجي مخرج على البرامج راح اضربك زوم احمد مثنى ولا انا ما اضرب زوم
1: وانت ما عندي ثقه بيه كله طيب
2: تحياتي حبيبي لك والحمودي
1: جزيلا تسلم
2: ان شاء الله نلتقي يابا ومتنا والله ترى
1: ان شاء الله باذن الله حبيبي
2: ان شاء الله حبايبي
1: ساره مساءكم خير مساء النور يا اهلا وسهلا ساره اهلا ومرحبا عدم التقهوى طبعا

0: طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله.
0: شو الموضوع؟
1: ما ادري والله. هو قال لي هذا.
0: والله ما ادري، لازم نشوف الوضع شنو.
1: والله ما ادري ابو السلاطين. احنا بالنسبه لنا
0: يعني
1: نعرف او نقرا الطالع مو اكو جروب عندك تبليغ عندك يكتب بالجروب.
0: ما مستحيل
1: عندك مناسبه اكتب بالجروب. بعد ليش مسويين 5 جروبات في الواتساب؟
0: أوقفك واحد، هذا قاصفني أسطى محي الدين التركي، كاتب أبو السلاطين عمي طلعت كبر بالعمر، كبير بالعمر يعني، أنا من كنت أسمع صوتك عبالي شباب، الله يحفظك من كل شيء رب العالمين ويعطيني الصحة والعافية طول العمر بعد.
1: أي والله.
0: كسر أصابعك إذا ثبتت الأخ. ثبتت شنو؟ لئيم. تعال سألف لي شنو الشيء ما عندك ثقة فيه بالعراق؟
1: والله بسلاطين اعلانات السوشيال ميديا بالقران
0: ما عندك ثقه بها
1: ابد، مستحيل.
0: ليش
1: يسوي لك اياها هي وبس؟
0: اي
1: من يوصل المنتج يمك يشوفه اربع نوعيه.
0: زين ساره وياك اكثر من مره؟
1: اوه واي ذاك لما صيت هاي دوشمه
0: اي
1: للسياره على اساس.
0: زين
1: يعني مو اي اوكي، يمكن بالمحلات ب 60 70
0: اي،
1: بالفيسبوك 50، بس انا على مود اللون
0: اي
1: والكواليتي على اساس وعلامه السياره وما ادري شنو. حد جتني قماش وازه ومخيطينه
0: نيابه
1: والله. ويا هذا مال ستيرن خياط وغطا مال دشبول وهاي مال التشوه اللي يعني شلون
0: بالنص،
1: هاي بالنص يسموه حصان، مو حصان من اللي يسمونه
0: اي،
1: وبيها مكان هاي مال الاثنين يعني بيها اذا تحتبن شغلات هواي يعني ممكن اوكي ب 50 يعني بلاش
0: لطيفه.
1: لا صدق لطيفه. وقلت له عيني ابو جبل خياط ومدري شنو. اجتني قلت له المندوب، قلت له ما تذهب كقوتي، قلت له اذا ابرها وتجي اجراي ينفتك. والله كابتن انا ما علي بس التوصيل يعني، بس علي بس توصيل ما اعرفه. ومع العلم هو نفسه اللي راسلت على الواتساب نفسه خابرني قال جايك.
0: دي الله
1: ما فشلت الولد. قلت لك حبيبي انا هم ما استلم الطلب وروح اخذ توصيل من عندهم. لا وانا ما لي علاقه. قلت ليش تعلم اليتيم على البيت الله يخليك. قلت له سوالفنا ذني.
0: زين
1: قلت له فاخذه وما اريده. هو شغلات يعني توصيها او تشوف
0: هي. شوف هي كل 50,000 يعني ما منفوسه،
1: هي المشكله بال 50.
0: اي بال 50
1: والله انا هم قلبي لزمني من قلب ب 50
0: كان لازم بساعة تربط.
1: ما ادري
0: التنبه فاتتك.
1: توصيل مجاني
0: اي باوع اي
1: يعني لو توصيل ممكن 2000 3000
0: لا 50 هي
1: يعني. والله ها بالمناسبة انا محضر 50 براسه
0: نوب
1: نوب
0: نفس
1: التليفون 50 براسه
0: نوب
1: نوب
0: نفس التليفون نفس ديش صار زين.
1: اي لقيت لك هاي منتجات التواصل يعني السوشيال ميديا بصورة عامة يعني.
0: نعم نعم.
1: تيك توك وواتساب العفو انستغرام فيسبوك كلها كلاوات. ما عندي ثقة بوميض على ساعة عبر لسانه ويودع. انقطع عبر نيته مو صافية الرجال. كليتنا خابرنا وكليتنا حصلنا.
0: بس هو
1: من يم انقطع.
0: لا لا لا رجال لا تحكي عليه.
1: لا ما احنا ما حاجين عليه بس يعني للوعين. مو تحياتي للجميع.
0: تحياتي.

0: لك حبيبي، مع
1: حبيبي
0: السلامة.
1: ابو
0: هلا،
1: سلام.
0: باي باي، هلا بك. فاضل نصرة، تحياتي لك يا حبيبي. فاضل فاضل فاضلنا. الو
2: يا ابا. الو
0: يا اهلا.
2: يا ابا، خاف ما حد يعرف يا وميض.
0: ايه
2: وميض حميد محمود ملك
0: ايه
2: بيتهم
0: ايه
2: ضباط السيدية.
0: ايه
2: ايه عنده كوريلا بيضة.
0: ايه
2: استاذ
0: ايه
2: باتريك استاذ، ترى مو
0: ايه
2: طبيعي.
0: خاف
2: هو
0: احد.
2: ايه كوريلا مو باسمه.
0: ايه وردنا
2: ايه
0: نشتريها منها ما قبل. ايه
2: ايه
0: ايه
2: قلنا وميض بيعنا اياها، وميض ما باعنا اياها.
0: زين، تعال شنو
2: ايه
0: الشيء ما عندك ثقة بيه بالعراق؟
2: والله قالها قبل شوية بلبل. شغلات الفيسبوك.
0: ايه
2: يعني انا بس على الفيسبوك ما ادري شنو صارت وياي. اول بارحة الجمعه وصلنا شغله، هاي كرزات ما كرزات ما ادري شنو، تدري مشتاقين الشغله.
0: ايه ايه
2: بريد مفتوح.
0: يلا تس تخلص سوالفك وياي. ايه بنيد مفتوح.
2: الله يعينك. حجي.
0: ايه
2: الو.
0: ايه
2: طلع داعم واحد. وصيت من محل كراجات ما ادري شنو، قلت له حبيبي اذا مو نفس الصور ترى رجعهن، ما انطي اي شيء للمندوب. قال لا، وكراجاتنا مضبوطه وما اعرف شنو هي، وهذا تدري هذني مال دايت ومال بدون سكر.
0: طيب
2: طلب السلاطين مال باب الشرجي مال بدون سكر.
0: طيب
2: طلب السلاطين مال باب الشرجي.
0: اي
2: حتى بمكان الفستق حاطين يمكن حبيه ما ادري شنو.
0: ماش.
2: قلت له اقول لك، قلت له اولا كتبت التوصيل لو وياهم؟ قال لا والله احنا فلان شركه ما اعرف شنو. فتحت قلت له انت مقتنع انه هذا فسق حليبي؟ قال لا والله. قلت له حبيبي طبقتين انطيت هي. قال لي مو انا على التوصيل. قلت حبيبي كاتبين لي توصيل مجاني. تمام. مثلا خابر الشركه قلت له طلعت بطل مي جامد. قلت له الله محمد وعلي.
0: خلاص بس طلع حسابين هن كلهن.
2: حسابهن لا مو
0: 50.
2: لا لا مو 50، 23,000.
0: باوع قريب ال 25، نص ال 50.
2: قريب
0: ال 25.
2: ايه شفت؟ من السماء ها ما ادري شنو.
0: باوع يعني هم لها ريحة ال 50.
2: والمشكلة بس الشركة كانت بالمنصور.
0: ايه
2: مطعم رويال جالكسي.
0: ايه
2: قريت اللوجو مال الشركة قرب مطعم رويال جالكسي.
0: ايه
2: تعبانين.
0: ايه
2: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، مع السلامة. باي. ايه باي
2: حبيبي ابو
0: سلام. مع السلامة. لا بس
2: حبيبي مع السلامة.
0: لا لا لا لا، شنو يالي ببالك الاغنية حبيبي؟ تريد ثبت الكومنت؟ ايش قد لئيم؟ ليش طقت له؟ اي ضروري. تعال يلا شنو سمعني. اي ما بيها، حتى لو بيها انا اسولف والله العظيم. طيب أذكركم بالسؤال، سؤال يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقة بيه بالعراق الموجودين؟ الشيء اللي ما عندك ثقة بيه بالعراق الموجودين على تيك توك. تحياتي لكم جميعا، وأتمنى تفاعلكم أكثر، شيروا البث وسووا لايكات حتى شنو يصل إلى أكثر عدد ممكن من الأشخاص. تجينات البحر الأبيض.
3: غيرهم ما خيراني،
4: غيرهم ما خيراني،
3: مصايبهم بلوني.
0: لا وبشرهم عمو علي،
3: غيرهم ما خيراني،
0: حوره الملك.

0: معوز كلام سوى. لا لا لا ناخذ اتصال. الو
1: ابو الحب صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كل عام وانت بخير. شنو كل عام وانت بخير؟
0: شكرا انت بخير. شنو عيد؟
1: ايه.
0: ها
1: زودك الله من حوايات الارض قبل حوايات الجنه.
0: ها ايه. اوكي
1: ايه. انت تخوفني.

0: خليك يعني ناطق
1: أي.
0: في الحق
1: أي.
0: بل... ناطق مو انت ناطق ناطق انت
1: ايه ناطق شنو الشيء ما عندك ثقه فيه بالعراق
0: من الاخير
1: أي.
0: هي الخعطه كلها امانة الله ورسوله
1: منا شيء عفلك سالفه
0: ابد ابد ابد ابد هو حق من عند القران
1: زين
0: ابد مو يقولون الا ما لا ما رح لا ما رحم ربي
1: الا ما رحم ربي
0: يعني هاي اللي رحم ربي مجانا صادفهم
1: وينهم ذولي صدق أيوه. والله
0: ما ادري
1: هو الخلل يعني الخلل بينا بيهم خاف احنا ما نشوفهم زين
0: لا شوف هي انا ترى والله ما عاد اصلا اقول معقول يعني مثلا يعني هذا اللي جاي مر بي دين جاي دفعه
1: اي مثلا دين. عافيه صح أي
0: ممكن دين والله
1: والله دين اي
0: لان احنا خطنا وخبطنا على المنظر هنا
1: فول زين اي
0: اي فعمي ما يخالف انا اذا ادفع عن الدين مو مشكله
1: اي بس مو مشكله اخاف ادفع دين هنا والفايز فوق
0: لا لا لا لا لا لا لا لا شرفك لا لا والله لا
1: والله
0: العظيم لا يعني ما قلتها متحمل هاي شو 15 سنة صالي زين بعدين هاي شو 15 سنة صالي زين بعدين لا
1: بعدين
0: الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ارحم الراحمين
1: طبعا ارحم الراحمين هو بس يعني تخيلها السالفة
0: لا انا ما تخيلتها والله
1: اي تخيل يعني جزء هنا وجزء هناك شو يصير لا واي
0: والله
1: واي
0: كلش واي وها بالاخص ما احترامك يعني احنا ما نريد شو نقول حق احد بس اكثر اللي ما عندي ثقه بيهم هذول اللي شو نقول عندي تجارب وياهم يعني مو جاي اطاير عليهم زي ما يقولون زين مدعين الدين
1: اي
0: ابو السلاطين 12 الا هو يتوضا
1: حلو
0: ونص يتوضا امانه الله ورسوله
1: اي بثلاثة
0: توضع حياتي صغيرة
1: ايه؟
0: يعني ما أريد أذكرها حتى خاف يسمعون لها بعدين كل شيء ما إلى معنى يعني قيمة تقريبا دولار باع وشوية جلستي هذا يا ليش أخذتي كان يقول مو محتاج جئت في البيت لك عما لما الدولة بكرة مو مات أبوي يعني أنت ثلاثة تسترخص من 40 مليون 45 مليون نزمة
1: هذا
0: أخصوك مو مشكلة
1: ايه؟
0: كان يقول لا مو هيك
1: ها
0: قاعد مو داعش ما صرت تتوضا
1: ايوه
0: دجاج ما تاكله
1: هذا
0: دجاج خليج
1: لا
0: ما اكل لا لازم مذبح اي
1: وما تفوت وحده مفرعه
0: كبدي اليوم زين وتعال تونس وغير جو نطلع على النبي زين وهي يا بابا العراق ما يتعالج والله العظيم ما يتعالج
1: ما ادري
0: ما بيها كل مجال لا وحق اللي خلقنا وخلقنا شون تدمان اليوم الصبح فاتحت لي موضوع كل المتصلين قالوا احنا مثقفين اخي سكت اسمع احمل ابوش غلق الموضوع احنا اذا كل اللي يخابروا قالوا احنا مثقفين لحد ذول العامنشين اللي قاعدين قبلهم بشاعر
1: شنو فيلمهم منهم هذول
0: شنو معقوله
1: حجان دايخ نبي الله نوح مو صعد بس الزينين ما مدى اشوفهم يعني
0: من كم مطبخ بالعراق؟
1: مو من
0: مطبخ بالعراق. ما أنا جنوني شو اللي بتطبخ منا أوف نصبح. لا يلا
1: يلا أوكي يلا ذي صيحونه إيه زين أوكي طيب تحياتي لك مع السلامة. طلحة تحياتي لك مساء الخير مساء النور. حاج الله يحفظه مرة وصى منحف مال أعشاب طلع المنحف كاري ما طبخ. بالله الحجي دارة على البرياني صدق ويشبه بس حلوة مال كاري يلا نسويها نعبي تشاس نعبي تشاس وخلي عمار هو يشتغله

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك، منور ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا. هلا مرحبا. 2 3
1: والله
0: سالفين.
1: اي مع احترامي، انا ما عندي ثقه بهذول جماعتك، خايفه عليك من عندهم.
0: والله خايفه عليهم مني.
1: والله شايف ما شوفي هي اللي يدوك تعرف العراق.
0: طيب
1: يعني يعني محضر السؤال عبالك، صار له 3 ايام يدرب السؤال.
0: اي اي انت شنو الشيء ما عندي ثقه بيه بالعراق؟
1: والله استاذ يعني اظن صوت هذا البلد الله يحفظه، قال الاطباء واستغلالهم للمريض، يعني هو مريض. يعني هو قابل رجاء رايح يتونس، قابل رايح فد مكان للتنزه. يعني متفق الدكتور ويا ابو الصيدليه ويا ابو التحليل.
0: مبينه
1: يعني.
0: واحد متفقين الاخ.
1: والله واحد يعني مشاور الاخ. ما يصير يعني هو المريض. شلون يكون هو مريض حتى لو متمكن، حتى لو
0: نعم
1: يعني عنده وهذه شويه رفقا بالمرض هذا اللي العلاج الدوج قد غالي استاذ. يعني حيل غالي. يعني والله العظيم ليش يعني سوى يعني الدوله دول يعني يعني تتعالج ببلاش هاي الدواء حشاك دول الكفر. عمليه يسوون بلاش يعني حسب ما سامع واعرف. اي والله يا ريت يعني يعني
0: تبون شويه
1: على
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله
1: المريض.
0: ان شاء الله
1: يا رب.
0: طيب
1: والله يحفظك.
0: الله يسلمك يا ورده، بدول عمرك يا ورد. الله يخليك، شكرا جزيلا. هلا مرحبا.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس عالرشيد. بس عالرشيد. بس عالرشيد.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
7: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
6: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني
9: تبدي.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح.
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نكتب شو يعني.
10: طيب مستمعينا، رجعنا معكم في حلقاتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شنو أكثر شيء ما عندك ثقة به بالعراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617، وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على 072 واتساب 072 0111115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم. أيضا بإمكانكم المشاركة ويانا على التيك توك على حسابنا بالبث المباشر إذاعة الرشيد. علي عمار كاتب: لا تثق بشمس الشتاء ولا بحب النساء. آه حلو. أحمد الحلاق حفرة. شنو حفرة؟ شبيه. أوكي زين، وش كاتبه؟ مسلسل تركي عارفه، هذا بي بي موسيقى جدا مشهورة. طيب المهم، فبالتالي هذا أرقام الهواتف بإمكانكم المشاركة ويانا، وتقولون شنو الشيء اللي أنتم ما عندكم ثقة بالعراق.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حلو، السلام عليكم.
0: رحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، الله يخليك. من وياي؟
1: وياك عمر من بغداد.
0: اهلا بك يا عمر، تفضل.
1: الشيء اللي ما عنده ثقه فيه تصريحات الحكومه العراقيه.
0: تصريحات الحكومه العراقيه ليش؟
1: ليش؟ طلع مدير الجوازات العامه.
0: اي.
1: نهاية السابع قال شهر الثامن يوم 1/8 رسم الجواز 10,000 دينار.
0: زين.
1: حلو؟
0: اي.
1: يوم 20/8 هذا الخميس الفائت روح انت طلع الجواز حسب 10,000.
0: زين.
1: طبيت لقيته 91، انا مزيد شايل الفلوس.
0: اي.
1: قلت له يا ابوي 10,000 المدير يقول 10,000 يقول المدير وين حاسبك الحين؟
0: زين.
1: هاي بعدين
0: يعني انت تشوف ايش. اي بعدين يعني خلاص، بعد واحد مسافر هسه ما يخالف، هي مره بالعمر.
1: اي لا هو بروح، هي احنا مو على المبلغ.
0: ايه.
1: لا والله بس على حاجه سامح على الكذب.
0: اي زين.
1: على الكذب
0: يجوز اكو وقت شو اسمه يعني للتنفيذ او انه تكون ضمن يدخل حيز التنفيذ اللي هو القرار، ما ادري احنا ما
1: هو القرار يدخل حيز التنفيذ يوم 1/8 ويستمع.
0: اه
1: انا 21/8 يقول لي ماكو هيك شيء.
0: زين اوكي طيب، تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ولد، هلا مرحبا، السلام. باي. يعني هسه انا اعتقد انه اكو تفاصيل، هسه احنا بصراحه هم احنا بالنسبه لموضوع التصريحات الحكوميه يعني هم عندنا ما اخذ على الموضوع، بس بالتالي يعني ما ادري. المهم ارقام الهواتف للمشاركه على الواتساب 0720114115، هذا هو رقم المشاركه ويانا. شنو الشيء ما عندك ثقه بيه بالعراق؟ وانا قلت له انه ممكن شخص، ممكن حاله، ممكن وضع، ممكن صفة، ممكن مهنة، ممكن يعني شنو انت شيء اللي تحس لانه انت ما عندك بثقة ابدا بالعراق. والله

0: الكاتب أبو زين الحاكم والحكيم، ما عندي ثقة بيهم. أبو دهن شنو ما أعرف. طيب عندنا اتصال، خلي شوية هسه بس خلي أرد أوضح نقطة. شوفوا هسه بالنسبة لنا موضوع الثقة هذا موضوع مكتسب، يعني اليوم مثلا من واحد يجي يقول لك أنا مثلا مهنة الفلانية، هسه أغلب الناس حشت لأنه سالفة الطبيب ما عندهم ثقة بي، وبصراحة هذا واحد من الجوانب اللي أنا أعتقد لأنه هم فقدوا الثقة، بس أنت ما عندك غير حل. لذلك مثلا اليوم من يصير مثلا لا سمح الله شغلة معينة وتريد تروح أنت طبيب، تسأل ألف واحد، تسأل واي أصدقاء، تسأل ناس، تروح تدور بالجوجل النوبة، تظل يعني تستفسر هواي لحد ما توصل إلى قناعة، بينما قبل كان الموضوع ثابت لأنه هذا الطبيب هو جيد. اليوم يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي احنا مثلا نشوفها مثلا في السلك الطبي، طبعا تحياتنا لهم الأطباء، موضوع الإنسانية اللي هو أنه ما يخسرك، أكو بيهم لا أول ما يقول لك أشعة وتحاليل وسوي لي فلان شو يجيب لي، زين طيب ما يعني هذا جاي كم مرات شوية وضع تعبان، سيقول لك إذا وضعك تعبان على جاي الطبيب عشان يموت مثلا، هذا الجانب الإنساني ما موجود حاليا تقريبا. ما أدري الموضوع اليوم أخاف أجاوب وأتغلف، لا يعني ما أدري، أنت راح تتغلف عادي، عود نسوي لك إحنا جمعية اللي ملك وما نجيك نأخذ الفلوس كلها. المهم فبالتالي ممكن اكو مرات مثلا اكو مهنه معينه اللي احنا مثلا هسه هوايه اكو بنعدنا، كان بالبدايه اول ظهور السيارات الصيني كان كل الناس كل العراق ما عنده ثقه بها، ما عادوا يخافون وشنو ها وما ندري وهاي مو نفس الاصليه وسياره وما لها قطع غيار وهاي، يعني هسه قبل شوي كان نحكي انا واحمد واحد الاصدقاء يحكي بهذا الجانب، لا صار لها سوق ولها مساحه، يعني مبدا بناء الثقة هو كلش أهم بهواي من مبدأ الثقة نفسها، إنه شلون تبني ثقة أنت ويا شخص. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: شلونك حبيبي؟
0: هلا خالد،
1: شلونك بعد؟
0: الله يسلمك يا ورد.
1: واحد إيش تحكي علي؟
0: أنا حكيت عليك؟
1: والله حكيت عليك.
0: إيش قلت؟
1: سعد بعدين.
0: وين حكيت؟ نعم بالبرنامج؟
1: بعدين
0: بالجو. بالجو شنو سوينا بالجو؟
1: منتصر شلونه؟
0: منتصر زين.
1: قاعد يمي؟
0: لا ما قاعد يمي، منتصر ما يقعد يمي.
1: صحيح. عيد بالله سؤالك علي يا استاذ سلطان.
0: شنو الشيء ما عندك ثقة بي بالعراق؟
1: ما عندي ثقة بالعراق اصلا.
0: ليش؟
1: مين تريد ابدي لك؟
0: كيفك؟
1: يعني مثلا مقتل الإمام علي،
0: طيب
1: سيدنا الحسين 12,000 رسالة،
0: طيب
1: صفة بس 70 واحد، ميت في دبيلك
0: أسه احنا تاريخين احشي هسه
1: أو هسه. عندك ثقة بالكهرباء؟
0: يعني مو كلش والله.
1: زين عندك ثقة بالشارع؟ نقول شارع عن اليوم أطلع أكو مثلا فارق، عندك ثقة بيه؟ زين عندك ثقة إن تروح مثلاً المصلحة الحكومية وأنت مؤمن إنه راح مثلاً راح تنجز يعني مكملتك كل سلاسة وأنت مكمل أمورك؟
0: أكثر شيء من ذني ذكرته أنت شنو ما عندك ثقة يعني أبد للتالي حتى لو ما أدري شو يصير؟
1: والله القرارات، قرارات الحكومة
0: إيه
1: اللي هي يعني هوام في شبك، هوام في شبك. قل لي مثلا اكو قرار مثلا طلعته الحكومه ابسط شيء هسه مال يمكن طلع هسه يمكن بالاعلان مال اراضي يوزع من اراضي المواطنين
0: مليون
1: مصدقين
0: ايه
1: مصدق يعني هاي يظل يضحك يمكن ربع ساعه
0: زين ليش
1: قل لي قل لي يعني اكو فشي صار اكو ناس مثلا لمست هذا الشيء والله لو يحفون على المي يجمد ما صدق
0: ما ممكن هسه ما ادري احنا يجوز بس هو يحكي لي المره راح تروح هتروح الواحد ما يعني اخذ 4-3 جيعان ولازم موظف حكومي
1: هاي اللي يجوز هاي اللي يجوز مالتنا هي هاي بيها ماخذ هي عدم ثقه هاي انت من تقول احتمال
0: هي
1: عدم ثقه
0: هي انا اعتقد الاولويه للموظف الحكومي
1: اولويه لمن
0: للموظف
1: الموظف اللي ماخذ 50 راتب مثلا
0: خما إلي وإليك القطاع الخاص إحنا ما لنا إحنا مقايل إحنا للأسف انقطع الاتصال يعني بصراحة هذا موضوع قطاع الأراضي يعني ما أعتقد راح يوصل نحن نموت وإحنا نشتري ناخذ ويانا اتصال ألو
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: مرحبا شلون استاذ؟
0: كل الهلا بيك يا هلا مرحبا. من وياي؟
2: وياك الحجية.
0: اهلا يا حجية تفضلي.
2: يا هلا بيك. انت سؤالك شنو هو الشيء اللي ما عندي ثقة بيه
0: بالعراق؟
2: صراحة الاطباء.
0: الاطباء ليش؟
2: حشن زينين يعني ما ادري استغلاله هواية او الطبيب مثلا ما تعلميك اقل من الاخرين من الدول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص من الدول المجاورة بحيث انه ممكن تشخيص خطأ.

0: انه حتى من يشخص خطأ يبقى مستمر، ما يقول يا رب احنا غلطنا ونصحح. يعني من هاي ناحية ومعن تجربة شخصية يعني للأسف.
1: ايش قد نسبة عدم ثقتك بالمية من الأطباء الموجودين اليوم بالعراق انت كفرد؟
0: والله 100% للأسف.
1: كذب
0: يعني بحيث انه انا لازم اسوي فحوصات واكمل علاجي، ما اقدر بالعراق ما اقدر اسويها
1: ابدا
0: ابدا للاسف يعني.
1: مع العلم
0: يعني هذا الشيء
1: مع العلم يعني احنا نشوف الاطباء العراقيين في مكان اخر في دول اخرى تلقاهم ما شاء الله يعني يضرب بهم مثل
0: وفعلا ويبدعون ويبدعون وعباقره ويعني بريطانيا عندك نسبة كلش كبيرة من المستشفيات اللي عليها العمل يديروها عراقيين.
1: صحيح.
0: اي بس للاسف نال شنو المشكلة ما اعرف.
1: ما خاف احنا المشكلة.
0: هل هو النظام الصحي يراد لإعادة تأهيل من جدة وجديد؟ هل هو الشعب نفسه؟ هل هي ما اعرف يعني اكو حلقة مفرغة ندور بيها؟ ومدى نوصل لفد شيء ممكن أن يغير أو يحسن الوضع؟
1: ما داقلش أخاف إحنا المشكلة.
0: والله هو أكيد إحنا المشكلة. أكيد يعني هاي شيء مفروغ منه يعني للأسف. يعني أستاذ إحنا أهلنا يحجونا يعني. كانت مستشفى كمال السامرائي. كانت يعني هي أحسن مستشفى بالشرق الأوسط بحيث أطباء يعني مرضى يجون من سوريا ومن لبنان ومن تركيا يتعالجون هنا نبيها. بس هسه وين احنا قمنا للأسف بعد العراق ما إلى يعني يعتبر متخلف بهذا الجانب
1: للأسف والله. طيب
0: اي والله للأسف والله.
1: انا اشكرك حجية، شكرا جزيلا لاتصالك.
0: انا اشكرك، شكرا جزيلا لكل مواضيعك الحلوة.
1: الله يحفظك،
0: مع السلامة.
1: شكرا، هلا بك، مع السلامة. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: الو الو.
1: نعم،
2: كيف الحال؟
1: يا اهلا،
2: كيف اخبارك؟
1: الله يخليك.
2: واحد انضباط.
1: مش عجب، شو اليوم اختلفت؟
2: اليوم موضوع الحكومه في الموضوع اللي يمسني.
1: صدق
2: والله يا عظيم. اذا اقول لك الحكومه فازت تقول لي حتى مو تاخذ رشوه.
1: اي زين،
2: ما يدك الصيدني.
1: اي شلونك سلام اليوم حسبتها انت صح. اي طيب
2: شلونك اخي؟
1: اهلا اخي، شنو قل لي شنو الشيء ما عندك فيه ثقه بالعراق ابد؟
2: اداره كامله.
1: الاداره كامله
2: برمتها من صغيرها كبيرها.
1: ليش؟
2: ما مو كفوين.
1: طيب ما مو معقول هساك عطى مدى هاي كل السنين ماكو حد يجي كفو.
2: شلون
1: اقول لك؟ هم مو معقول على مدى كل هاي السنين ما حد يجي كفو.
2: ما حد يجي كفو،
1: ما حد اجى كفو،
2: ما حد اجى كفو. اي ما حد اجى كفو. والدليل اكو تغير يعني بمسار الحكومه.
1: اي
2: شنو التغير؟
1: نسولف براحتنا.
2: ها
1: نسولف براحتنا.
2: نسولف براحتنا. الله وكيلك، ما عندهم مجال يسمعونا. لو عندهم مجال يسمعونا قول شقيت فالينا
1: جالس سوينا حلقة جوا
2: طالب. شو لكم السوالف هاي؟ هم لو عندهم مجال.
1: اي هم ما والله ما عندهم مجال
2: يقولون اكو سلطان.
1: اي بعد ماكو
2: يقولون اكو واحد رجوان. الله يخليك يا معود، هو بدأ السوالف.
1: ليش
2: هسه واحد انقطع التليفون مالته؟ واحد متصل يلا خليه.
1: اي
2: جاب طار سمعته قطع اراضي ما اعرف شنو.
1: اي قال اراضي توزعونا.
2: اي وانت جيت قبل قلت احنا همينا ياخذون الموظفين.
1: اي طبعا ياخذون الموظفين. هسه اقول لك
2: وين الموظفين ياخذون وينهم؟
1: والله هسه هم الموظفين شنو اول ما يقولون
2: الناس موظف شو بطوني.
1: هسه انتظر هسه غير هي شوي شوي
2: شو وقت
1: توك تنتظر؟ صار 13 سنة انتظر بعد. أقولك صار 13 سنة، صار 40 سنة انتظر. غير ما واصل. صار 40 سنة انتظر.
2: يا لي انتظر.
1: أي ما الدنيا كلها العالم.
2: أي تشن بعد.
1: أي.
2: وين الموظفين ماخذين؟ هاش بيك.
1: تما ما أخذت.
2: ياخذون ما ماخذ حرام بالحرام.
1: ليش؟
2: ما.
1: شنو؟ شادين وياك ما يحبوك؟
2: طلعنا مظاهرات وهاي السوالف، واكو ارض مخصصه لنا لموظفي الدائره الفلانيه حصرا.
1: هيك يعني مو موظفين؟ لا الموظفين الدائره الفلانيه.
2: هو الكتاب هو جايب حقنا يعني.
1: ايه ايه يعني انتو
2: هو اي اي احنا
1: اي
2: ايه هو الكتاب سنة 2016 مكتوب الأرض وحجمها هالقد دونة ورقم الأرض هالقد
1: زين
2: بهالقد ولموظفي الدائرة الفلانية حصرا
1: زين.
2: أكو فرق بين موظفي وأكو فرق ثانية من تسمية أخرى
1: ايه
2: هالحكي بغداد يخصون موظفي الدائرة الفلانية في بغداد
1: حلوين
2: اوكي لكون الدائره بها مديريات في المحافظات
1: زين اوكي بس بغداد
2: فهم خصصوا بغداد
1: اي جماعه بغداد
2: تمام اجى واحد مغفور ذنبه ما اريد نقول انا ما اقول مغفور ذنبه بيني وبين نفسي بس حتى خاف واحد يسمعها
1: اوكي
2: اول الارض الى شنو
1: اي
2: من ارض توزع على الموظفين
1: الى
2: ارض استثماريه
1: زين حلوه
2: استثمار للدائره هي هاي نفس الدائره
1: ايش ما عندكم فلوس
2: اولها استثمار
1: ايه
2: استثمار الى مو النقابة استثمار
1: ايه.
2: للدائرة يعني
1: ايه
2: بس يعني مو الموظفين ما له خاص بالموظف
1: ايه ما يعني ما عليك انت يعني انت خلاص انت تفيدتوا
2: راحت علينا
1: ايه تكيشت
2: ايه راحت بعد
1: ايه زين
2: اجى يوم اجى منا راح هذا
1: ايه يا الله
2: اجى غيره
1: ايه
2: مش على نفس الدرب اللي سواه هو هذا
1: حلو
2: ايه حتى طلع قرار جديد من رئيس وزراء جديد ايش قال الأراضي المحالة للاستثمار
1: أي.
2: يمكن عندك علم بي
1: أي. ترجع.
2: نسبة إنجازها إذا مباشرين بالإنجاز مالتها إذا نسبة الإنجاز عابرة 50% يكمل المشروع
1: أي.
2: بس إذا دون 50% وبعدهم ما مباشرين بيها
1: عفوها.
2: ترجع الأرض المن
1: هي 20 همين
2: قالها
1: أي.
2: تمام؟
1: زين
2: هذا القرار هسه الأخير مال رئيس وزراء
1: طيب
2: ترجع الأرض لأصولها
1: أي
2: فهسه احنا الأرض

0: هاي كامل المشروع مال الارض هذا وكامل الاستثمار
1: اصير على سفول
0: وناخذ مال فلوجه
1: واقوم ادور ركب الفلوجه
0: بشافك شلون دبي الخطه
1: وتخبل
0: بهارات ومبل سنين تين نطلع مبهارات عليها بينما هم ياخذون موافقات
1: يكملون
0: المشروع ويبيعونه يقولون هذا المشروع كمل وين انت نايمين
1: النوبة رد لي الفلوجة
0: النوبة رد لي الفلوجة يا بي الفلوجة يجيك واحد مثلا يقول لك يا بي الفلوجة مو حلوة خطولك عم احنا وين محصلين دخل ناخذها تعال يوم طلعت المباراة
1: وتعبت روحكم والدنيا حارة ودبقة ويا ابويا الله اكبر
0: تشوف النقلة يعني
1: بس قال حلوة والله خوش نقلة
0: من بغداد للفلوجة
1: ما تفيدك بغداد هم انت ما هم عندهم وجهة نظر بس انتم ما تفهموها بغداد يقول لك صارت ازدحام وهاي تطلع الفلوجة
0: حقهم تدري ليش حقهم انا اقول لك تدري هسه وين الطونة الطونة بمنطقة اذا انت سامع بيها تحقني بكل شيء تريد تقول عليه يقول
1: زين
0: اسمها منطقة اسمها غريبة سليماني
1: هاي اثنين لو وحدة
0: بعطيكها بالجوجل يمكن ما تلقاها
1: الغريبة مين دلوه غريبة وسليماني
0: غريبة سليماني
1: ايه ها غريبة سليماني يعني اسم واحد هذا
0: اي اسم واحد غريبة سليماني

0: السلطاني.
1: اهلا.
0: يا ابد روح للبلده وقضيها هناك شابود اليمين.
1: لك لك 57 كيلو.
0: 57 كيلو ترى ساعه، ايش بيك يقل الساعه؟
1: هو شنو ساعه؟ هو واحد ياخذ
0: عمد يخلي يروح يعصب القاع ليطير.
1: هو مشكله ولا روح لا راح ملحق انه بعد شو اسمه حتى على شو اسمه على المظاهرات
0: لا على الجميع لحق ولا على
1: هو بدا يقول لك انا ادري بيها بعد تالي اخذها بس عامد يطلع بك يا الله
0: يا قهي ما ادري يعني الوضع يعني
1: شنو الشيء اللي ما عندك طبيب العراق انت منقذ
0: قانون
1: القانون
0: اي طبعا
1: ليش
0: ليش
1: ليش ما عندك طبيب
0: عم الناس قاعدة بيوتها يجون الناس يشيلوها من بيوتها ياخذون بيوتها
1: يعني هيجي بدون كل شيء شو مستحيل
0: في يوم قصة
1: سريعة
0: من الماضي السحيق السريع السريع
1: ايه.
0: أخويا كان ضابط بزمن صدام حلو الكلام
1: زين
0: من صار السقوط بال 2003 ما رجع للحكم
1: طيب
0: شنو 16 17 شيء ما رجع قلت له في يوم قلت له بقول لك ليش ما رجعت قال انت كبر اقول لك
1: زين
0: السؤال ببالي
1: ايه.
0: وصلت الكليه تخرجت كملت
1: قلت له تحوص على السؤال
0: قلت له ايش قال انت جاوبني انا مو والله ما دا عندي حقاك النظام
1: ايه.
0: ولا دا عندي حق صدام بس عندي اقول القانون قانون
1: زين
0: قال في ذلك الوقت من تجينا اوامر عسكريه ننفذها مهما يكون اللي ننفذها عليه نفس القانون راح يحمينا من اللي راح ننفذها عليه انت تقدر تطبق قانون
1: انا اقدر اطبق قانون بس اكو طبعا اكو تفاصيل تصير 100% بعد ليش كذب
0: لا حجي القانون العراقي الحكومه العراقيه قبل يومين ثلاثه ايش قاعد افكر بينه وبين روحي الحكومات المتلاحقة صارنا 9 حكومات حكومة تزيد حكومة 9
1: طيب
0: كل البلدان الديمقراطية أكو أطراف بالعملية السياسية أكو قوة سنية وأكو قوة شيعية وأكو قوة كردية والأقليات
1: طيب.
0: يعني أنقهر من أسميهم أقليات يعني هل يا ترى بعد 9 حكومات ما قعدوا هاي القيادات ورسموا خطوط عريضة لبناء هذا البلد حتى من تجي الحكومات أي حكومة تلزم الحكم
1: أي.
0: يكملون على الخطوط العريضة اللي صارت صعبة؟
1: لا طبعا سهلة
0: بالقرآن مو صعبة
1: اي والله سهلة
0: يعني كل الدول اللي بيها انتخابات اكو خطوط عريضة ما حد يعبرها
1: طبعا اللي يجي يكمل وراها
0: اللي يجي يكمل وراها اختلف وياك بالمصالح بالاقتصاديات بالمناصب بالعقود بالكوميشنات كله اوكي انت تاخذ وانا اخذ بس اكو خطوط عريضة لازم ما حد يعبرها حجي العالم العراقي صار غريب

0: 4-1-1-5 اتصال. ألو
1: ثاني.
0: ألو
1: اسمعني
0: أسأت. أي
1: سالفتكم تيجي هاي مع الأراضي إرادة الكردون بس اسمه في شابو.
0: أنت تغار من عندنا قاعد هناك وإحنا راح نأخذ أراضي وحلوة وأنت ما تأخذ.
1: لا أنا ما أخذ قاعة
0: أنت ما تأخذ.
1: ما أعطيك
0: القاعة
1: الله يخليك. مثلاً ما تقب واحد قبل 3 أيام جاء للعراق.
0: أي
1: يقول لي جاوك كسر.
0: أي والله البارحة راجع بالسيارة قلت هسه بس شو وقت أني يعني ها بالسيارة شوية تنزل عن 40 قوم أشوف مثلا 32-34 ماكو شو وقت ما صعد القاف فوق 40
1: ماكو. يتقل شنو هسه ماكو تعال ماكو أشوفه. قلت له زين أني يعني ما
0: لا على هذا كرهك يكرهك أنا أقول لك كرهك وعنده مشكلة وياك
1: مو صحيح. أنا لازم أعوفه. أقول لك هو قلت لك هسه تصدقك لو صدق هذا هذا ما تنقص. أصدق المرة صدق هسه.
0: والله ما أدري.
1: قال أوكي كسر الجو.
0: إيه كسر الجو. قل لي شنو الشيء ما عندك ثقة بيه بالعراق؟
1: والله إنه هواية هسه إحنا.
0: أكثر وحدة.
1: الشباب كلش هو شو اسمه؟ يعني أكثر شيء مثلاً مو أكثر شيء هنا اثنين بس خلينا نقول مثلاً يعني الكفة الأكثر هنا التعليم. التعليم والقانون. التعليم يعني هاي التعليم بعد انتهى. احنا حتى بجينا بمجان ياخذ الموظف المعلم 3000 احنا كنا أحسن ناس وأحسن بشر. المعلم يعني كنا المحاضر يعطيها حقها أو الدرس يعطيها حقها يعني كلش حتى لو هو 3000 يعني شهر ما
0: يكفي
1: الراتب فكان ينطيح صح. تدخل للصف بعد حتى احنا لو بات نضوج يريد يخلص بس الدرس حتى نطلع لانه
0: اوكي
1: كلش تعب

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: طبعا مساء الخير بالعافيه لعيونك استاذ، وشكرا للمشاركه.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: ابراهيم من بغداد.
0: اهلا بك يا ابراهيم.
1: الله يسلمك استاذ.
0: سولف لي، شنو الشيء اللي ما عندك به ثقه بالعراق؟
1: شنو الشيء اللي
0: ما عندك به ثقه، ما عندك ثقه به بالعراق؟
1: والله مو مسألة ما عندي ثقة، إن شاء الله يا رب نقول الخير موجود، أما بالنسبة لانعدام الثقة يعني هواي هواي مسائل.
0: مثلا أبرزها
1: كوني اختصاصي يعني مدرس. يعني البارحة كنا نحكي بموضوع المدارس الأهلية وانتشار تقريبا واحد من المقترحات اللي كانت، أو مو مقترحات، رأي لصديق، فقال يعني أشوف أنه صار الثقل على المدارس الأهلية وإهمال المدارس الحكومية. وفعلا بلاحظة إحنا مدرسة حكومية لا مراوح لا بوب لا شبابيك، مرات تبرعات من الطلاب أو من عندنا نصبغ الرتب، نحاول قدر المستطاع
0: بجهود شخصية.
1: عاشت إيدك، جهود شخصية، بس الإيد الوحدة ما صفق أستاذ.
0: طبعا
1: بالنسبة لذلك المدارس الأهلية اللي كان موضوعنا، كان أيضا فشيء عجبني أنه بما أنه انتشرت المدارس الأهلية وصارت فرض واقع، يعني استغل الخريجين الجدد.
0: نعم.
1: يعني اللي تعب كان مدارس الكليات العفو أهلية اللي دفع ملايين أو خريجين جامعات الأخرى، فأستغلهم وخبراتهم، أو مو خبرة نقدر نقول أسوي له خبرة وأسوي له سي في مثلا، إنه لما يداوم بالمدرسة الأهلية من أنا راتب يعوض بعض الشيء.
0: طيب.
1: ثم حيكون عنده خلفية على المادة، طريقة تدريس، حيقدر يطور بنفسه ويكتسب خبرة، وهذا شيء كلش حلو. يعني لما إن شاء الله إذا طلعت عينه وربي يعين الجميع، حيكون هو عنده فد أساس معين،
0: يعني على الأقل يكون هو خايض التجربة جزء من عندها، ولو حتى ممكن يكون دائما مباشرة يدخل إلى يعني عالم التدريس أو عالم العمل، ويكون هو موجود ويعني ما ينتظر هذه فترة الترينينج أو التدريب وبعدين ممكن يخوض التجربة.
1: البعض ينسى إذا فترة طويلة، وبعضهم وإن كان خريج جديد تدري المواجهة شوية بكرهبة، يعني بلخص ويا الطلبة.
0: نعم صحيح.
1: يعني الله يحفظ عليك بالخير. تدري انت مثلا 30 40 طالب قاعدين وانت وحدك تحكي، ايش يصير شيء من الارتباك، وبالاخص اذا يجي مشرف او استاذ معين حتى يقعد حتى فشيء من الرهبه، شيء من الارتباك. هو اساسا اذا كان مدرسه اهليه او معهد او غيره، فهو اساسا هذا الامر كله متخطيه وعابره.
0: طيب انت حضرتك شنو اختصاصك تدريس؟
1: انا اسلاميه.
0: اسلاميه. اوكي طيب.
1: يعني هاي كان وجهة نظر، أما بالنسبة للسلبيات لا كثيرة. طيب. اعتدنا إنه
0: ما يكفي الوقت إنه تقولهن، يعني أي والله
1: مو مسألة إسعاف الوقت، لا بس ما تغير شيء. اعتدنا إنه الشيء اللي ما راح يتغير وما كداعي واحد يجهد نفسه به.
0: أي نعم. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا، وشكرا على مشاركتك.
1: الله يسلمك،
0: وأتمنى إن شاء الله دائما تكون ويانا تشاركنا.
1: الله يسلمك، وحبيت أنوه على نقطة الاستوديو كلش عجبني.
0: الله يخليك. ها أنت الطيب اللي علقت.
1: عاشت إيدك.
0: يا أهلا وسهلا بك، بالعكس.
1: شكرا يا حبيبي، شكرا.
0: مع السلامة.

طبعا يمكن هسه اكثر المستمعين اللي اتصلوا بينا بصراحه كان يحكون عن اشياء هم ما عندهم ثقه بها بالعراق، وانا قلت له انه بعض عندهم ذهب الى مهنه، بعض مثلا شخوص الى حالات، الى مثلا ممكن في بعض الاحيان قضيه معينه، يعني كل واحد عبر عن وجهه نظره، ولكن المشترك بين الكل كلها قالت هواي اشياء ما عندنا ثقه بها بالعراق، من ضمنها فلانشي. فحقيقه هذا يعتبر واحد من المؤشرات الخطره جدا الى ان انت كمواطن في هذا البلد لا تشعر بالثقة باتجاه شيء معين، وهذا واحد من الأشياء أيضا اللي كلش تكون مزعجة بالنسبة لك كفرد. باقي احنا طبعا خلال الدقائق المتبقية من حلقة اليوم المشاركة في حلقة اليوم اللي هو سؤالنا يقول شنو الشيء اللي ما عندك ثقة به بالعراق؟

0: ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: دور الاستاذ سلطان
0: يحفظك يسلمك يخليك. من وياي؟
1: مشتاقين لك.
0: الله يخليك
1: استاذ. انا اشتغل تاكسي بالسيارة.
0: اي بس اسم حضرتك؟
1: قيس ابو فهد.
0: اهلا وسهلا بك يا قيس، تفضل. اي
1: طبعا البرنامج مالك ماكو يسوي لنا فد واهس بالشارع، يعني ازدحام ما تدير بال ازدحام
0: بدول عينك.
1: يصير هذه ساعتين نفقد بيها وياك.
0: بدول عينك يا ورد، ان شاء الله دائما ما طول السلامه والامان والرزق.
1: رحم الله والديك. بس الله. احنا تقبل تطلع من 3 ل 6 تذكر راك قبل وقتك؟
0: كان لا كان 4 6 ماكو، هو ساعتين من زمان. اي 3 5
1: هسه قمت من وقت، قمت انا ارجع من وقت من على مدير خلص البرنامج مالي واسم الشارع.
0: مو المشكله بالش اسمه، يعني كنا من 4 ل 6 الموظفين راجعين وانا بدي احكي عليهم، فسبقتها ساعه ما اقدر احكي عليهم وهم يسمعوني.
1: عمودي
0: عم تصيدهم عم يسمعوني.
1: والله
0: طيب شنو يعني ما عندك ثقه بي بالشعب انت بالعراق؟
1: والله استاذ سلطان يعني قبل شوي قالوا الدكاتره، يعني الدكاتره شرتهم حيل، يعني مع الاسف يعني ما يحترمون اللي راجع، يبيعون عليك فلوس.
0: اي
1: يتفق ويا الصيدليه، يتفق ويا التحليل، يعني تاخذ دواء من غير دكتور قال لك لا ما اريده. زين انا ما اخذ افدي ب 50% او 150، يقول لك ذبه هذا ما
0: اي ذبه ما يفيد. هاي ما ذبه، هاي حالاتها بحالكم.
1: اي ترجع هو تلقى نفس الدواء، هو نفس الدواء. ليش يعني انت ما اعرف هي صارت تجاره؟ ما اعرف استاذ سلطان.
0: لا هي تجاره.
1: اي وصير شارات مواقف، يعني نوبات واحد قدام فزهمة نحكيها على ذا، يعني موقف يعني تبع علي، يعني ما تحكي والله بينك وبين نفسك إذا صافت تقول معقولة هاي الدكتور كانية وفلوس والعيادة إلي وسيارته آخر موديل، يعني وذا طب فد واحد اثنين بلا شو يصير؟ يعني
0: ما يسووها، مستحيلين ما يسووا، ما يسووا لو ما أدري شو يصير إلا ما رحم ربي. طبعا كم واحد منهم بس هذا يعني قليلين.
1: والله العظيم انا ريم انا اشتغلت يعني انسان بسيط ويصعد وياي يقول لي ما عندي او نقص كرو، قال لا اصعد حبيبي على باب الله. يعني وصل هم مصروف بنزين وسياره وانا
0: طبعا ايجار مثلا، بس واحد مره تسويها لله. هاي بعد هي هاي
1: انت دكتور، انت دكتور يعني يعني اذا سويت فد اثنين ثلاثه
0: مشيت لك صحيح. يعني الله على الظالم. تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا يا ولد، يا هلا بك، مع السلامه. باي باي. هلو عندنا اتصال، يلا شو تريد؟ ها يلا طيب باي. يا احنا وصلنا نهايه الحلقه، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقيون سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأراضي العراقية المقدسة في 30 أيلول. مصدر للرشيد دولة القانون يرشح اللواء محمد السلطاني لمنصب وزير الداخلية. الحكومة العراقية منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية ستطلق مطلع أيلول المقبل. القاضي زيدان هيبة الدولة من احترام دستورها واستقرارها من إنفاذ القانون على الجميع. وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. القبض على مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم الفساد. الداخلية تعلن إبعاد أكثر من 16,000 مخالف لشروط الإقامة وتدعو إلى الالتزام بالضوابط القانونية. الخارجية الإيرانية سنضرب القواعد الأمريكية بالدول الأوروبية في حال شاركت بالعدوان علينا. بسبب حرب إيران البنتاغون يلغي تدريبات برية مشتركة مع كوريا الجنوبية. طقس العراق صحو حار وعودة الدرجات الخمسينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، كنتم في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن، وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.

0: بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق بوتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر، زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح

0: أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: بتغني فيك وانت معايا
1: رشيد اف ام 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات.

0: محطة وقود المستنصرية.
1: الباشن موتورز.
0: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الباشن موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن،
4: أعلن، أعلن
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا. أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد.
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: انا نوبات اقول له

0: بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يومية على الهواء. أنا تو كل سوا فانجور على شي أحلى هواء. لما تحلى سوا من الأحد للخميس فانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: هاي أغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام، اخوكم الفنان تيسير السفير.
1: جديد.

0: نصف القراء معي من الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد فهمت.

0: وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا يعني.

0: أنتم تستمعون إلى الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زيت الحياة

0: يحتاج اللي يقدر يخليه على هذا الجرح. كل مستمعي خنا عندك بحياته بيهم شايل هم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: تعرف أني شمت أموت كل يوم بين ما تروح ترجع.
0: راح نسوق ونحكي بأغلاط المجتمع.
2: أنا نبات أقول لهم خلف عقارب ولا مخذوا للتسويد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم البيض والمرج عمر ثار من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء عليكم. حلقة جديدة من نصف القمر، ياكم اللي بيرافقنا لي عمر ثائر في حلقة مختلفة هذا اليوم. تحية حب وسلام لكم أصدقائي لكل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يرون تواصلوا ويانا على واتساب كاتصال مجانا 0947001145 و0782011117. وتحية إلى كل من يسمعنا انضم ويانا. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم، ولنخلي نسمع تحية عمر ثائر بعدها بس.

تواصليني وياكم. تحية لكل أصدقائي كل الأحباب. الشكوى لغير لا مذلة. مرات نحب نفضفض لأقرب الناس إن لصديق لأخ لزوجة لزوج. يعني المرأة تفضفض لرجلها لإنسانة إنه إذا تريد تقترن بيها فمن الطبيعي تفضفض لها وتحكي لها ماضيك وتحكي لها هواية تفاصيلك اللي بيها كل النقاط الضعف. إلى أن تكتشف في يوم من الأيام إنه هذا الشخص بدأ ينظر لك غير نظرة. ها أنت كنت قبل تبيع علاليك، ها أنت كنت قبل تبيع على الرصيف،

اكو ناس هيك يعني، اكو ناس ما يعني ما تقدر انه انت يعني سبع وعصامي، مو عصابتي، عصامي عصامي يعني الله يبعدنا عن العصابتي، يعني انه انت تعبان على نفسك وتشتغل بالحلال، هذا العصامي. فرق كبير عن العصابتي. يوم ذاك اليوم واحد دا اقول له على شخص، قلت له هذا عصامي، يقول لي يعني عصابتي، فتخيل مستوى الثقافة. المهم، وبعد كم يوم معرض الكتاب، يعني يومين من تروحون للمعرض مو بس قهوة وتفرفر، اقروا يعني كلام لبعض الناس. المهم، هاي وحدة، يوم من الأيام حكيت ماضيك وتندمت، حكيت نقاط ضعفك وتندمت، حكيت أشياء مسويها قبل وتندمت عليها. قلت لي إنسان لإنسانة، أو قلتي لإنسان، إنه مثلا قلتي له إنه إحنا كنا نشتري من اللنقة، أكو خطية هواي بنات تقول الخطيبها بعدين ورا فترة مو يعيرها، ما يعيرها، بس تشوفن قام ينظر لها نظرة أقل، أو صارت إحنا نقول في نظرة على قد الإيد، يعني قام يستصغرها. أكو ترى هيك أمراض يتجاوز عليها. فمن تقول لها شلون هيك تحكي وياي، أنا ما أقبل، دي روحي، هو أنت بتابو اللنقة. أكو هيك يعني، أكو هيك ناس مرضى يعني. هسه هي تلبس لنقة، هي هي هي أحسن من عندك بألف مرة، هي دي تلبس اللنقة بشرف، أحسن ما تلبس، أحسن ما تلبس ماركات وبايعة شرفها، مو؟ فهنا فرق كبير يا فهيم، المفروض أنت إنه لا تستوعب. نسمع عمو شاهد.

0: الله الله الله عليك يا عمور. يا أنا أول اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: لو حبيبي شونك؟
0: يا هلا بيك إبراهيم، شونك؟
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. على مود المولد النبوي.
0: ألف الصلاة والسلام. إحنا صبحنا على مولد النبي الكريم.
1: الله يسلمك ويرحم والديك. بس أقول حكاية صغيرة.
0: إي حبيبي.
1: الكل يصيح محمد قدوتنا.
0: نعم.
1: كل شيء ماكو.
0: والله يا بيه يعني البعض عند الازدواجية. شونك إبراهيم؟
1: لا أستاذي مو البعض كلهم. الله يسلمك حبيبي.
0: ما نقدر نقول كل. ما نقدر نقول. ما ما ما نعمل ما نعمل يعني. هسه عمر أني أنت لا ما عندنا ازدواجية. شوف
1: أني أحب أدعي دعوة بهاي الليلة الشريفة. اللهم ربي ثبات على الدين وهداية العقل بس.
0: الله يسلمك يا حبيبي. شونك؟
1: الله يبارك فيك حبيبي. بخير عساك بخير.
0: فديوم تندمت وحكيت ماضيك لشخص؟
1: فديوم تندمت وحكيت ماضي الشخص. اي
0: اي شون ايش حكيت؟
1: انا بالمناسبة يعني انا انسان كتوم
0: زي.
1: واصنع الف ابراهيم من ابراهيم الحقيقي.
0: زين
1: شوفني اضحك كذا هاي سالفه صار من جوا كلش تعبان.
0: طيب
1: بس مرات شايف انت تحتاج شخص هو غريب عليك. ما تعرفه ولا يعرفه كذا يمكن شيء بسيط جمعكم سوا فانت تطرق له الاول والثاني بعدين تقول انا سويت ايش حكيت ايش شيء. مرات يعني كثر الضغط والكتم النفسي والداخلي يخليك انت تخطأ هي كبيرة بس مرات تشوفها صغيرة في بعض الأحيان. فأي أنا عندي كم يعني واحد للأسف يعني. وصرنا أصدقاء وجمعتنا علاقة طيبة.
0: زين.
1: بس هيجي قام ما يرد علي وعافني واختفى. والله شنو مشغول.
0: زين.
1: والمشكلة أنا هسه قدام واقف قدام مقر عمله. اللي داوم اتغدينا انا وياه وتريقنا وكذا والي وطبعا طيب. علاقه جدا قويه مهمه يعني فايت البيتي فايت البيت وحكيت له كل شيء حكالي كل شيء يعني يعرف الصغيره والكبيره مالتي. وانا كنت باغلب القرارات المصيريه بحياتي انا كنت كان لي دور بيها بصراحه يعني والحمد لله نجح بيها يعني الله وفقه. بس ليش اختفى ما اعرف
0: اختفى واحد يعني انه هو عاملك من وراء الماضي اللي حكيت اللي هي بطريقه مو حلوه.
1: لا بالعكس
0: لا هذا اختفى هذا اختفى واحد يجوز عنده ظروف حاله نفسيه عادي.
1: لا استاذي ما عنده ظروف كل شيء ما عنده لا صار مثل صديقي يدافع لي ليش نروح بغير موضوع
0: ما عنده ما يعني ما
1: لا من عندي
0: هو ما بدر شيء من عنده مو زين لا حكايه لا جرحك لا
1: لا بالعكس حكوا عليه قدامي ومرض عليهم.
0: حكوا عليك قدامه؟
1: اي مرض عليهم. طبعا بسبب مصلحته الرجال هم حقه.
0: طيب
1: اي بس هذا اللي يحكي اللي انا يعني اتصور انا يحكي قدام واحد ماضي أو ممكن ماضي بسوء ويستخدمه ضدي. لا هذا مريض
0: صح
1: مريض جدا يعني لأنه تعرف شنو خان الثقة خان بأنه طيبة شخص ومشاعره طيبة خلاه هيك ما هيك تقرب من عنده. شلون ثاني قلت لك قربت من عندي وحكيت له ثاني متالي يستخدمه ضدي وراي على مود يشوه سمعتي أو يقولون بابا هذا تصدق تحكي وغير كيت وكيت زين ليش
0: صحيح
1: موثق بيك وخلاك لك فرق قيمة بداخله يعني هاي ما له حوبة هو كل شيء فلوس كل شيء له ثمن كل شيء له شيء مقابل شيء
0: حلو

0: مو هي كلمة طيبة صدقتي. صباح الخير يسبج الصبح وتبتسم والله صدقتي. حتى تحس يومك إيجابي أنت.
1: طبعا.
0: يعني لو استفاد منك لو أنت بتهمني.
1: أتفق وياك.
0: معاملة. وعوف الحركات وأعتقد عندها يعني أعتقد بين كلامي مفهوم يحتاج تفصيل مو؟
1: فاهمك صحيح.
0: كده صير مسلم تعامل معاملة. بعدين الحركات الحركات بينك وبين ربك. تبي تسوي ما تسوي أنت والله. بس لا تأذي. ولا تجرح ولا تكسر بخاطر احد ولا تكون مصلحتك على احد.
1: طيب
0: خطيتك بهالرتبه.
1: انا كلش اشكرك.
0: انا الممنون حبيبي.
1: يا هلا
0: وتصبحون على خير.
1: وانت من اهله حبيبي ابراهيم.

تواصلني وياكم على تواصلني وياكم على موجة 91.5. بس احنا شباب ننوه على نقطة كلش مهمة، انه موضوع الدين ما نتقرب الى يعني برنامج يعني ما له علاقة بالدين ولا بالسياسة. فموضوع الدين والهاي انا ما يعني ما نتقرب، لأ انا دا احكي على موضوع مهم اللي هو يعني انا بعيد كل البعد. يعني حتى لو يجيبوا لي هسه برنامج يقولوا لي هذا البرنامج ديني وقدمه، انا ما لي علاقة، انا دا انقل صورة اكو اخطاء دا نعالجها بالمجتمع، دا اشتغل على شيء انساني يفيد الناس. هذا انا اللي اللي اللي اللي انا جاي عليه. رسالتي انا اليوم كاعلامي دا اعالج هواية تفاصيل، اما حول البرنامج الى ديني او سياسي لا، فاني يعني بعيد كل البعد. انا برنامج اجتماعي

0: غير هذولي لا، ما كل إنسان موجود.
1: حتى إذا كانت زوجة؟
0: أبداً أبداً. أخ الأخ هو الأخ أقرب من الأخ.
1: زين. صار لك موقف شفت واحد حكى ماضيه لشخص وتندم عليه؟
0: اي وايد.
1: شلون بالله يعني نسمع؟
0: وايد وايد ناس.
1: اعطيني واحد من منها من الناس.
0: عندي والله ولا عندي ولد صديقي في الموضوع قابل ثاني يوم كل مكان المحشي
1: طاير ترند. اها

الله عليك يا عموري، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وألف تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا، وإلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شخص حكيت له ماضيك ونقاط ضعفك وتندمت، سمعنا ليث يقول أبد أنه يشكي خطية ليل، يعني في قبر والده ووالدته الله يرحمه. شفنا أنه مثلا إبراهيم يقول لك أنا مثلا أنه هو انشوه، يعني صارت عنده ردة فعل، وغيرها وغيرها. أنا أريد أسمع من عندك شنو الموقف اللي صاير وياك أو اللي صاير وياك من أقرب الناس، من حكيت لماضيك أو من حكيتي للماضي، اختلف الوضع، اختلفت

0: نظرة. مرات تصير أكو فد نظرة عليك، أو هذا اللي نظرة عفية فوقها، يعني أنت فوق ضيمك، ها أنت فوق ضيمك. يعني لما يجيني شخص صديق يقول لي أبا أنا ترى نمت بالشارع، هذا أني كمهيمن، هذا أنقهر عليه وبنفس الوقت أنظر له بنظرة اعتزاز. ليش؟ لأن هذا الشخص شريف خطية وتعب وتبهذل وإلى آخره، أعتبره قصة نجاح مثلا. مو بس أكو، مو كل واحد يفكر مثل عموري أو مهيمن أو الناس. أكو واحد أكو واحد لا، أنا نعرف حق المعرفة. أكو ناس يعني يشتكون لزوجاتهم والله العظيم عاملوهم يعني اختلفت حتى طريقة المعاملة وياهم. يعني هذا اللي كانت تنظر له مثلا فارس الأحلام، لما كل شيء خطية حكاله عن ماضيه شون تعب وشون كذا، ما انقهرت عليه، لا شافته إنسان ضعيف، لا شافته إنسان ضعيف. وهذه كارثة احنا عندنا في مجتمعاتنا. هي بكل المجتمعات موجودة، بس هي يعني الأكثر يمكن بالشرق الأوسط. يعني معنى مجتمعات الشرق الأوسط من المجتمعات الزينة جيدة بهواية تفاصيل، أكو جروح لازم نعالجها. على 0964770011 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5.
1: لا تشكر الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم.

0: لغير الله فعلا. هذا الموضوع قبل يعني انه كانت الناس من تقعد تفضفض وتشكي. انا اتذكر كانت الناس تتعاطف عموري. عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرم، شلونك؟
1: الحمد لله. يا بيقول لك دكتور قوة خما قوة
0: مو بالله.
1: شو شلون جاب قصيدة كريم العراقي؟
0: صح.
1: يا أحلى أحلى قصيدة عندي هاي كله والله العظيم.
0: طبعا
1: يا دكتور هي قوة خما قوة. لا كيف قلاب كريم، مع احترامي لك.
0: الله يسلمك.
1: أسعد الله مساءكم جميعا، تحياتي سلام لكم يا عز أخوة وعز الأصدقاء.
0: الله يسلمك.
1: أتمنى لكم مساء يوم مبارك، والله يحفظكم من كل مكروه جميعا داخل وخارج الإذاعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

تواصلني لكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء للمحبين للأحباب لكل من دي يسمعنا ولكل الأصدقاء للجالية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا يعني على 0967-1-4-1-5-0-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم في النصف الأخير لحلقتنا، فديوم من الأيام شكيت ماضيك أو فضفضت أو بحت بماضيك أيا كان ماضيك لأقرب إنسان لأقرب إنسانة، وهنا اختلفت. مو شرط انه يعني اللي يروح يحكي بي، انا ما احكي انه واحد فضع سرك، هذا مخضيب بغير حلقات. انا دا اقول انه اختلفت النظرة، عيرك او عيرك. دي روح يا معودة، هو غير اخوك كان خريج كذا، هو غير ابوك كان كذا، هو غير أبوك شات عد عربانة، وهكذا. هي البنية مكملة ماجستير مثلا، بس حكيت له خطية، حكيت له ماضيها شلون تألمه وعانه وفي فترات يعني، وهذا احنا البلد ما أربي هواي تفاصيل. حكيت له، شكت له، فضفضت له هي وزوجها، اعتبرتها حايط وتسند عليه، سند فارس أحلام أي كان. في لحظة حكيت له كل شيء خطية، قلت له يوم من الأيام بعنا البيبان، يوم من الأيام بعنا البوفية، هاي في التسعينات الله يبعدنا عن ذيك الأيام. يوم من الأيام ما عدنا ناكل، يوم من الأيام ما عدنا نروح للطبيب، يوم من الأيام واحد من الأطباء انقهر علينا وعالجنا على حسابه. مو اختلفت النظرة، ما تعاطف وياه وانقهر عليها وقل لها من وغاد هذا ماضي وراح، من وغاد أنا يمك، لا لا لا لا لا، اختلفت. ها بنت أبو العربانة، شبيه أبو العربانة، والعربانة خلى زوجتك تصونك وفي غيابك في حضورك في هواي تفاصيل، ربت ولدك أحسن تربية وكانت لك زوجة وحبيبة وصديقة وأي كان، ما خلتك معتاز شيء بكل تفاصيل الحياة الزوجية. ليش عيرتها وغيرها وغيرها؟ ها يعني انت خالج كان مسجون، عائلة ما سجون انتو، ها هنا الحكي. اي دا اقول يعني انتو شرانيين وكذا. اي يابا شعليها البنية، شعليها خالها انسجن، شعليها بعد. هم المساجين مين؟ مو من المجتمع؟ لو انا غلطان، ها قرايبكم كانت سوت فد مكسوره. لا ها هو هاي شلون لعد، هاي الحياه بيها المجنون وبيها المسجون وبيها المجرم وبيها الجاني وبيها الضحيه وبيها الانسجن الظلم وبيها الفقير وبيها الغني وبيها اللي تبدلت احواله وبيها الزين. لكن هي اللي وياك زينه زينه، ليش لما في لحظة ضعف خطية وارتمت كل يعني رمت كل ماضيها والمثقل بالهموم والمتعب رمته إليك ودسولف ودقاعد تحكي بي وتعيرها مثلا؟ يعني
أو ما يعيرها، مو شرط يعيرها. بس بينه وبين نفسه هاي هيجي هذولي. سان افتهمت، أنا بلحظة طلقه، أنا بلحظة الزواج عليها، أنا بلحظة أصادق عليها، حتى ما يقول أخونه. والله العظيم دخلت روحي شنو يا بنت أبو العربانة، تنحجي لما تنحجي تنحجي، هذا من هذا زوجها اللي هو سترها اللي هو كذا وإلى آخر. على فكرة الزوج هو ولي أمر، تدري عمور يتبه هاي السالفة، زوج ولي أمر، يعني أبوها من يموت أو الأخ أو الكذا، هو ولي الأمر، هو مسؤول عنه. بس ما أعرف، ها والعكس هو الصح، هو خطايا قاعد يحكي له، يا باني أمي كانت تبيع باقلة، أمي كانت تبيع جيمر، أمي كانت تبيع حب شمس قمر، أمي كذا. ها انتم مسوين نفسكم هيك، هي بينه وبين نفسها تروح تحكي وتضحك بين صديقاتها بين كذا مجموعه قاعدين، يا بدريتي هذول ايش طلعوا، ها يضحكون على خطيه يضحكون عليه، والله شنو امه كانت تبيع جيمر، اي مو امه كانت تبيع جيمر سوتها مهندس، مو امه كانت تبيع جيمر سوتها ادمي، امه كانت تبيع جيمر ما خليته يصير حرامي، امه كانت تبيع جيمر سوتها رجال. شكالج ذاك يوم واحدة من الدكتورات في مجال علم النفس يعني حجت فدح شاية كلش حلوة، قالت احنا ما عدنا لغة الاحتضان، وتبدي من الأب والأم وهلم مجرة تنتهي بين الأخ يحضن أخوه يطبطب على اجتافه، زوج شاف زوجته في محنة واحتضنها خطية، احنا ما عدنا هاي، احنا ما عدنا. لا تعلمي هيجي مثلا خطية شاف عمته قالت له يما جبت لك في شيء حلو كذا، ما لا تعلمي هيجي، هذا كبر صار رجال. شنو صار رجال؟ صار رجال يعني شنو يعني انزع منه المشاعر؟ شنو صار رجال؟ بس أنا ما يدفوت بغير موضوع، أرجع على موضوع أنه أنت في يوم من الأيام حكيت ماضيك وتندمت، ليش تندمت؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي شفته؟ ما أدري. أنت ليش تندمتي؟ حكيت صديقتك. أنت ليش تندمتي؟ حكيت صديقتك وتندمتي. مو شرط إلا واحد يحكي سرك، أكو هواي ما يحكون أسرار، مو ترى مو كل الناس يحجون السر يعني.

بس ينظر لك غير نظرة. يا معود انت هسه روح اشتغل، يعني قدم على عمل في اي مكان، والتقي بصاحب العمل برب العمل، يقول لك شين تشتغل؟ قل انا مثلا، قل له هيك اختلق لك فد كذبه بيضه، اقول له انا كنت عندي بسطيه مال كتب، ها والله قل له كانت عندي بسطيه مال كتب وانا تعبان على نفسي وانا جيد هذا المجال اللي انه انتو رايدي. اذا ذاك من ذاك اللي راح يقدر، وذاك من ذاك اللي بن خير، وذاك من ذاك اللي بالعكس راح يحترمك ويقدرك، يقول هذا شقد بطل، هذا شقد اسطوره لما تعب على نفسه ووصل انه صار مثلا مهندس ميكانيك او صار كاتب او روائي. ثق اذا منطاك اتعس راتب، قال مهيمن حيعطيك اتعس راتب. واحنا حاكيه الناس لها المظاهر مع الاسف. ليش يا معاد تخلي روح؟ هذا شات عنده بسطيه، جاني واحد عنده بسطيه. ولذلك بلدان العالم، شعوب العالم الاول، شعوب العالم الثاني، شعوب العالم الثاني اللي هي روسيا، ما روسيا ذول يصيرهم شعوب العالم الثاني متطورين على قوات عادل إمام يا المتطورين. هذا ما ينظر انه انت شنو تشتغل، تبيع رقي، تبيع سمك بالعلوة، ما له علاقة، تمسح مكرم السامع احذية ما له دخل، بيلي كان يمسح احذية صار الجوهرة السوداء، ما له علاقة. وذلك ذولاك ينظرون الى اول شيء اخلاقك وامكانيتك بس، وذلك هم يوصلون. شوفوا واحد مثلا خطيه ماضيه تعبان بس صار مدير لكبرى الشركات للسيارات، هيك. وذلك هم هاي البلدان تصير وتنجح. احنا تلقاه تعبان اخلاقيا، تعبان قاضيها مخدرات وغيرها وكهالأمور، بس هذا يا هذا ابن فلان، يا هذا كان عنده قضية ما تعاطي، شلون تجيبه تشغله؟ أكو ناس أرتب من عنده، هذا 24 ساعة وضع مو تمام، لا هذا خابر عليه فلان. نشوف، خلينا نسمع شفت شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير مره ثانيه.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك، معك اكرم.
0: الله يسلمك.

0: سلمك ايه يا اكرم كمل.
1: عجبتني جدا جدا ملاحظاتك للسنة الثانية عفوا للساعة الثانية بعد الثانية عشرة.
0: نعم
1: تدري بيهم الشاب العجيز
0: اي
1: يتعمدون يتعمدون يعني عامل البلدية كانوا في السابق يسمونه الجبال مو صحيح؟ فاكو يعني مرة سمع القصة عن طالبة الطالبات يقول أنت بنت الجبال بنت الجبال وإذا هي متخرجة دكتورة ومتعندة كاتبة بالقطة مالتها يعني ذاكرة اسمها الجبال وتشجع يعني قايلة قال حاجة بنتي كانت تبكي اسم أبوك الحقيقي اسم الوالد الحقيقي قال لا أنا أتشرف بالمهنة اللي كان أبويا يشتغل بيها ووصلني لهذه المرحلة للأسف قسم بيهم لا أنت أبوك كذا أو أمك تبيعتيها برون على
0: نعم.
1: ما قال هي جزمة بالحلال منقل عائلك تعبان وهاي المهنة وإن كانت صفة المهنة نقول عليها بالعامية جيدة ما قال هي لقمتها بالحلال وشغلتها كل ما تكون تعبة كل ما الله يبارك فيها كل ما تكون تعبة أحسن ولو أنت متحبها كما نقول إحنا بعيدين أحسن من اللي مربي أولاده وبناته الحرام
0: نعم
1: سواء مهما يوصلهم مكسلهم لقمة حرام
0: زين
1: بينما اللي يتعب عامل بنا حلاق طباق دباق هاي مهنة أعتبرها أنا كده صراحة مهنة شريفة ليش يعني مو كل الناس لازم تكون خلف المكتب خلف أو بدرس الجامعة أو معلم غير الناس بعضهم لبعض خدم عذرا عذرا يعني الناس هذا الشعري يعني الناس تغذب الناس هذا من طباخ هذا من راعي هذا من انت حتى تكمل سيرة الحياة سعد العزيز
0: نعم
1: فأجيبها على الأسرار الأسرار هو صديقك لو ما أجيبها على الأسرار الأسرار هو صديقك لو ما يأمن بيه يعني احتمال مضايق حتى يضبط أو بالنسبة لي الأدعش سري ألك أو الغير واحد ألا هو مضايق هو أدعش شوية توجه احتمال أريد من نفسه صحني كان نصيحة ثم الشلتي أو غير ذلك يا ما أروح نشرها علي ليش يعني صعوبة أمام الله يعني الإنسان يوم القيامة يعني يغف أمام الله ويتحاسب يقول لك أنت صديقة تتكرر تتكرر هي شيء يعني الله حسن الحساب أمام الله فالمفروض بينا نكتر السر لو مهما يكون نوجه صاحبنا عشان مثلا مضايق من المشكلة احتمال يعني أريد أشعر في المهيمة الغيرة لسرين والعموري أو صديق مغرب لي الأخ ابن عام وصديق بعيد أجحني ألتمس منه نصيحة احتمال ألتمس منه
0: طيب.
1: يوجهني كما يروح يوضحني أو أوضحه فهاي صعبة صعبة جدا وبرنامجك اليوم مع شبرة يعني أجمل برنامج
0: الله يسلمك حبيبي
1: هي نفس الكثير من الناس يسمعونه إلا من ذاك يعني المفروض نطبقه ولاحظاتك جدا قيمة ليش
0: على رأسه ما
1: نحاسب عليها أمام الله على نصائح ترى يوجهها بعقله ويفكر بها نصائحك والله العظيم بدون تملق هو المواصفة كان العزيز
0: يسلمك حبيبي انت
1: وأتمنى لكم الصحة والموفقية والله يحفظكم من كل مكروه
0: الله يسلمك يا هلا
1: مع السلامة
0: مع السلامة.

طبعا وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. مو أي شخص أنه يستاهل أنه حتى تحكي له ماضيك، حتى وإن كان أقرب الناس إليك، ما يحتاج مرات وما يستوجب، لأن مرات أنه تتفاجأ بردة الفعل من تحكي له، يا ما يستهزئ، يا ما يستصغرك، يا ما يضحك، يا ما يفشلك. هذه واحدة من الأشياء خلوها في بالكم. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا لأصدقائنا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: لك اني
1: شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله كلش سهله اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد ويكم. الثانية بتوقيت الرشيد.
1: تري إعلان مفيد ويوصل أكيد، يوصل أكيد، الربح يتضاعف والخير يزيد. ليش سهلة؟ أعلن على الرشيد، على الرشيد للآن على إيت الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0805-5600 أو للبريد الإلكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.
2: يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم وياكم
3: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.